0: الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

0: info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasl.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
3: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث،
5: وتقنية أمبيلايت
4: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
6: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
7: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الحلو يا قلبه
1: بيتك والشوق انقلوا ليلات الحلو يا قلبه بيتك والشوق انقلوا ليلات
2: احلى صباح من الرشيد اف ام صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
4: وتقنية أمبيلايت
3: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500

0: سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشو يعني
6: بتغني فيك وانت معايا. بتغني فيك
7: بدل الرشيد. اف ام 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اقعد

بعد شويه اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: fantasy, or maybe not.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
9: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اقعد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: مزاجي قد حلو.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
4: بانجور.
3: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور
3: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهميان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: الرشيد FM 24 ساعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذن مستمعينا كي تحية لكل اللي يشوفونا ويسمعونا، تحية اللي يسمعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا اللي يشوفونا على بثنا مباشر بصفحتنا راديو الرشيد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال الحلقة اليوم يقول شو يقول عمار سؤال الحلقة اليوم؟ اوكي، سؤال الحلقه اليوم، شوفوا بعض الاحيان احنا نفكر دائما، يعني خصوصا اللي مثلا شو نسميها احنا، بس التفكير بالمستقبل، في بعض الاحيان انت تحب تشوف انت وين يعني بالجاي، شايفين يعني ابسط الامور ممكن ندور قراءه فنجان، ندور قراءه تاروت وما ادري شنو هاي الاشياء، في سبيل يقول لك والله بلكي يعني يطلع صحيح انه المستقبل مالتنا، ممكن انه نعرف عنه شنو راح يصير او كذا، او مرات مثلا نعيش بهاي الافلام اللي نشوفها احنا اللي هي تكون فانتازيه احنا نسميها، اللي هي يعني ما لها علاقه بالواقع، خياليه. فنشوف الافلام اللي داخله بالمستقبل، يقول لك مثلا انه اني يعني هيجي اصفون اقول بلكي اكو في الجهاز فالشي ادخل بيه هذا الجهاز، وبالتالي اشوف مستقبلي شنو راح يكون ويامن منو ايش عندي ما عندي هاي الاشياء. فاليوم سؤالي راح يكون هو عن هذه، يعني قريب الى الموضوع. السؤال يقول اذا تقدر تعرف حقيقه واحده بس عن مستقبلك، حقيقه واحده بس عن مستقبلك، احطيك اني 1 2 3 4 اشياء، تختاروا لي واحدة فقط انت ممكن تكون فعلا مهتم بيها وتحب تعرف انه بالمستقبل هاي راح تتغير، شلون تصير، شنو تتحسن ما تتحسن. عملك، فلوسك، يعني الفلوس اللي موجودة عندك، خلينا نقول ميزانيتك، سفرك، وشخص او اشخاص موجودين بحياتك. اعيد، اذا تريد تعرف حقيقة واحدة عن مستقبلك، اي حقيقة راح تختار من ذني؟ الشغل، عملك يعني، لو فلوسك، كمية الفلوس اللي راح تكون موجودة عندك بالمستقبل، تصفر ولا ما تصفر، تعلن الافلاس ولا ما تعلن الافلاس، لو تعلن يعني انه اكو تضخم مالي جدا، السفر، والشخص اللي او شخص راح يبقى بحياتك لو لا. هذني اربع اشياء، تختاروا لي شيء واحد فقط اذا كانت القدره علينا انه احنا نقول لك يابا هذه الشغله راح تعرفها بالمستقبل، انت بالمستقبل خاص بك. ارقامنا جاهزه لكم 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770111415. عن نفسي هو شنو بالله الخيار الرابع، شو يقول الشخص راح يبقى بحياتك لو لا؟ انا افكر بالمستقبل. عمار باقي وياي نفس الوضع يعني هيجي بالمستقبل لو لا؟ هيجي انت تبقى نفس وضعك؟

0: إذا مستمعين أكيد رح نأخذ أول اتصال بحلقة اليوم. ألو مرحبا.
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا يوم أول اتصال.
1: ألو عبير. ألو
0: وسام. نورتنا
1: أكيد. تحياتي لتحيات المخرج.
0: شكرا وسام.
1: الله يسلمك. سمعتكم قلت شيء ما أختار شيء واحد بس الخيارات.
0: أوكي السؤال يقول لو إلك الحق فقط تعرف شيء واحد عن مستقبلك من ذني اللي راح أذكرهن أنا الأربعة. شيء واحد تختار تقول والله أنا فعلا ممكن يعني إذا سنحت إلي الفرصة أعرف عنه راح أعرف عن هذا فقط. عملك، ميزانيتك، الفلوس اللي عندك، سفرك، أو وجود شخص بحياتك.
1: لا الاختيار الرابع وجود شخص بحياتك.
0: أوكي يعني أهم من ذني كلهن ونعيش على الحصيرة وناكل خبز وشاي.
1: يعني مو فشي غامض كلش علي بالنسبة لعملي والفلوس يعني فما راح أصير ملياردير من كذا سنة.
0: شلون يعني مو غامض يعني عملك غامض فلوسك غامض كل شيء غامض هو بالمستقبل على فكرة يعني ما تعرف.
1: يعني مو ذاك الغموض اللي مثل الخيار الرابع بالنسبة لي طبعا أنا. اي يعني مثلا هو انا موظف شو راح اصير مثلا بعد 10 سنين اذا خلانا الله.
0: ها اوكي انت تفكر انه اريد اشوف الشخص اللي راح اكمل حياتي وياه شلونه كذا يعني
1: هذه يعني هذه واحد ما يعني لا
0: ما يغيرها لا طبعا لا لو وقع الفاس بالراس بعد وسام اذا وقع الفاس بالراس
1: يجوز يتصل شخص مثلا مرتبط او يحب او متزوج راح يستبعد هذا الخيار يختار خيار يعني غير هذا مثلا.
0: اوكي تمام فهمتك
1: حياتي يا عيوني.
0: شكرا يا وسام نورتنا اكيد تحياتي لك مية هلا باي باي. ماجد يقول ما عندي راس اتصل اختار العمل. اوكي ماجد اختار انه لو كان الى الحق يعرف شيء واحد فقط بالمستقبل هو العمل.

0: يلا اتصال ثاني. الو مرحبا.
1: تسلم لي.
0: اهلا.
1: الو.
0: لا عفو تدلل.
1: هلا كادر الرشيد الجميلين بقى. شلون ليش عمكم بسرعه تستلمون؟ الله
0: لا هسه زين لو مو زين.
1: اي معدل استعبير الجميله.
0: شو اخبارك؟
1: الله سعيد. شو اخبارك؟ استعبير كنت انتظر كل وحده وعشرة كرهيني انا. تكرهيني
0: ليش؟
1: وبعدين رحت نزلت ما ادري وين تاخرت يعني فما ادري شنو السالفه مالتكم.
0: رجعت هسه السبت هيك رايح فدوه.
1: السبت
0: فدوى. اي عافية.
1: يلا يلا فدوى.
0: مشو ليا هو سبت ما ادري يعني سبحان الله.
1: يا عمار شو وقت تخلوه يرتاح؟
0: ليش اكو خير؟ شبي عمار؟
1: شنو ذنبه هذا؟ شنو ذنبه هالمسكين يعني؟ شو مسوي بحياته؟
0: ليش؟
1: يعني يقول انا 24 ساعة محبوس بالشغل. لو يكذب.
0: كذب.
1: والله عرفت مبين.
0: والله كذب.
1: ايوه القرآن مبين. ايوه بار. صدق
0: يقول لك عيني انا قررت اشتغل يمك. شوف له شغل يمك.
1: عوده هو احنا قاعدين ساكتين.
0: شنو اخبارك امير
1: عليك.
0: تمام؟
1: اسال عليك مستعجل.
0: الله يسلمك.
1: يلا تفضل. الله
0: اختار لي. لو لك الحق بانه انت تعرف شيء واحد فقط عن المستقبل. عملك، فلوس يعني ميزانيتك، سفرك، وجود شخص بحياتك.
1: عملي يعني وجود شخص مثلا مرتي مثلا؟
0: ما ادري انت الشخص هذا. اكو يعني اكو اشخاص انت مرات في بعض الاحيان شوف انه هذا الشخص تصفن عالية باوع، هسه هذا حيبقى وياي بالمستقبل لو بعدين يجر روحه ويروح مثلا. اكو هاي هيك اشخاص يفكرون. فهسه تعرف هاي بما انت متزوج لا تلعب بالنار. عوف هاي السالفه الرابعه مو الك. مو الك الرابعه. هسه عندنا ثلاثه.
1: جت على بالي بنتي يعني امانه الله. أوكي. يعني بنتي اريدها المستقبل هيك احبها
0: حلو
1: يعني.
0: حلو.
1: بعد شنو الشغل مالتي يعني؟
0: يعني شغلنا بلا زحمه. خلي شويه نبكي شغل. نبكي. حسام الرسام هاي الاغنيه مال بنتي وهاي. يلا اي نعم تفضل.
1: اي استعبيه.
0: شو ما خبت عليك المفروض هسه يشغلها. عرفاني خبيث
1: بعد يوم ماله واهس يمكن بعد
0: صدق ماله واهس معقد شي وجهه ما ادري.
1: اي ان شاء الله يفتح من نافذ شوي. هو على دقيقه ترى يفتح. شلون السياره مفتح من انتظرها
0: يعني؟ ستختار رقم 4.
1: شنو اختار رقم 4؟ دقيقه واحده بس. دقيقه اخرتكم اعرف ماني بالله شنو الأربعة. قلنا نعوفه مرتي ما لي علاقة.
0: مو قلت بتي يعني بعدين صفنت.
1: اختارت بتي. الله ايه اوكي ايه. لأن الشغل
0: اذا انت تحب تشوف بتك انه وين راح توصل مثلا او شنو راح يكون مستقبلها.
1: ما نعرف شنو احنا هسه بعدين نهايتنا. هاي تقول بعد 20 سنة نموت. اول ما فكرت ببتي هي تقول مو هي كان ما علي.
0: شفت. طيب تحياتي لك امير. يلا ان شاء الله يا ربي تعيش بجالك وتشوف احسن البنات يا رب. شكرا.
1: يا رب يحفظكم.
0: بدول عينك. باي باي مع الف سلامة. يلا اتصال اخر. الو.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
2: شلونك يا غالية؟
0: هلا محمد شلونك؟
2: والله الحمد لله. تحياتي لك. تحياتي المخدم.
0: نورتنا مية. هلا. يلا محمد شنو راح تختار؟ لا تقولي ما سمعت السؤال لانه اعصب.
2: لا لا لا سمعتك.
0: يلا تفضل.
2: ست عزيز بس شوية وضح لي.
0: باهو ألطم ألطم.
2: سمعت دنك. سمعت من أمير هالسؤال.
0: السؤال يقول إنه لو خيرت بأن أنت تختار شيء واحد فقط تعرف عنه بالمستقبل خاص بيك، شيء واحد. فأنا حطيت لكم 4 أشياء. الميزانية. ليش؟
2: نعم. دايرة شوف يعني هل أنا إن شاء الله يعني مستقبلا يعني أصير مثل ما نقول عندي أموال هواية مثلا فلوس ميزانية.
0: كل عمرك أنت هسه؟
2: الثاني 37.
0: 37 بعد موسى. انت عمرك 37 سنة ما قدرت تجمعهم. تريد تجمعهم بسنوات
2: الجاية؟ لا ما اقدر تجمع.
0: يعني قصدي تجمعهم بحيث توصل لمرحلة الرفاهية. هذا قصدي يعني.
2: اي بس عايد اشوف يعني بعد يعني كم سنة النوب الشراح يصير بعد اكثر يعني.
0: راد لك بوقة زينة حلوة مرتبة. زين بونجا حلوه مرتبه لكن وقت اي بس ما تقول لي هسه اقعد اخطط واقعد اسوي.
2: اي لا هي انا اقول لك بعد ما تجي.
0: عم احنا بعد 20 سنه راح نموت. كنا ما سمعت يا عيني يا قلبي. ايش
2: لا بعد هي انا بعد ما تجي بس واحد يضعف يعني ايش راح يصير. ما تجي بعد خلاص.
0: طيب اني كلش اشكرك نورتني. شكرا عيوني. انت مع الف سلامه. باي باي. شنو هالدلع الحلو؟ شكرا. يقول هاي مو باربي. شكرا.

0: راح فين ما تخاف.
1: طلعت وحدة اسمها باربي تفتح بث على التيك توك واحنا شعلينا. يلا الو.
2: مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: تحياتي لك تحيات طيبه. شلونك؟
1: هلا والله ميت هلا.
2: شنو اخبارك؟ ان شاء الله زينه
1: الحمد لله. مصطفى
2: اكيد.
1: شلونك مصطفى؟
2: شنو ناسيني لازم.
1: شو غايب مصطفى؟ شو انت ماكو مصطفى؟
2: اي والله صح حقك، شويه مشغول والله.
1: يلا ان شاء الله خير يا رب. لم

0: الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس هي حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فان.
5: الرشيد فان.

0: إذن مستمعينا أكيد رجعنا وياكم بعدنا متواصلين ببرنامجنا درس شاغة من راديو الرشيد 91.5 اف ام من بغداد وعدنا اتصال. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء العافية نور عليك على المخرج سالة جميع مستمعين.
0: هلا محمد شلونك؟
1: الله يخلي الشارب دارت تبع جميلة عليكم يا رب.
0: شكرا للجميع يا رب. إذا قلت لي شنو الموضوع محمد يا بش أسوي؟
1: والله أنا
0: يا بش أسوي ها؟
1: شو تسوي؟
0: لأنه من بداية البرنامج لسه والله العظيم يمكن بس منو بالله بس وسام أول اتصال كان يعرف الموضوع، الباقي كلهم عيد الموضوع عبير. تخيل يعني حتى اللي المفروض ما سمعت بأول اتصال تسمع بالثاني، ما سمعت بالثاني تسمع بالثالث، ما سمعت بالثالث تسمع بالرابع، غيرها بعد ما يعني لا تفهم.
1: لحقت بس.

0: مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو.
1: يا الله
0: يا جسر بالضبط ولا زحمة؟
1: يا علو ترسيد من خارج بغداد.
0: آه الحمد لله ماكو جسر يعني بعدك.
1: الصحيح
0: صادفك جسر إذا صعدت الدورة وهاي يعني، بس ما أدري توجهك وين.
1: لا لا جيت منها على يعني على المحمودية ورجعت.
0: اوكي طيب
1: راح يسوون
0: تصير شويه. اي هو راح يسوون. اي هاي قال لك شلون منا نتمر انت وماكو جسر شلون وتخابر على ذا. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
1: شلونكم عين؟ والله بخير الله يسلمك.
0: عيوني أيوة نورتنا. يلا قولي
1: بالله حبيب العمل.
0: عبالي احد يقول لي عيد السؤال كان لطم. استنى انت.
1: لا عين لا انا متابعينك حابه. زين العمل
0: من يا جانب يعني مو اهم. صحيح تفكيرك حلو حبيته. العمل يعني إيه فلوس.
1: هو العمل فلوس.
0: ايه
1: بس العمل يعني شلون اقول لك اقتصاديات العمل
0: يعني قصدك انه يعني الديمومه مالته ولا
1: بالضبط.
0: اوكي حلو.
1: يعني شلون اقول لك الموجودات راس المال هاي السوالف.
0: ايه
1: يعني العمل اشوفه يتطور عندي لو
0: يعني انت تحب تعرف عن مستقبلك بخصوص العمل بديمومة العمل انه
1: بالضبط.
0: هذا الوضع مستمر ولا ممكن يتحسن ولا ممكن يتراجع ولا هاي الاشياء هيك قصدك؟
1: بالضبط.
0: اي يتراجع يتراجع يعني يتراجع.
1: لا قول يا الله
0: يتراجع. مع بعد 20 سنة ماكو عيش بالعراق. هسه عيدها 50 مرة برنامج.
1: قالوا
0: ها هسه قرات يا الخبر. هسه قرات لا لا لا هسه قرات يا وزيرة البيئة لا. إذا استمر التلوث بالعراق لن يعيش فيه أحد بعد 20 عاما.
1: مهم معالي الوزيرة.
0: أي.
1: نحن راح نخرج عن
0: تلوث الماء تلوث الجو تلوث طبعا يعني لا لا
1: يعني. يقبل
0: تلوث بصري. والله صح يا عمار. عمار اكو تطور عند عمار ده يعجبني والله. يقول لي مو بس يقول لي مو بس تلوث بي يعني بي بالمي وبالهواء تلوث بصرهم. والله صحيح
1: طبعا والله العظيم نشوف تلوثات بصريه.
0: اي والله خوف. اي والله طيب
1: خوف حيل. تحياتي للوزيرة. اقول لها كل شيء مريض بس حتى الصحي مال مدينه الطيب خلي يخرون على النهار البيت. احنا بخير
0: احنا بخير هم صدق والله. طيب
1: يعني
0: انا كلش اشكرك وشكرا لاتصالك. باي باي مع ألف سلامة. يلا اتصال آخر. ألو
2: ألو
0: ألو
2: الله يساعدك.
0: أيابي هاي انت وين عمي؟ ايش جرالك؟ ايش صار لك؟
2: كل عام وانت بخير. أول شيء
0: وانت بخير
2: إن شاء الله والعمر كله.
0: تسلم.
2: وديت لك أنا رسالة وديت ما جاوبتني قلت خليها على
0: وين؟
2: وديت لك على الانستغرام.
0: على الانستغرام مالتي؟
2: اي دائما انت وزوجك وفي الحبابه
0: فدوى عينك. بس شوفوا خل احكي لكم فد سالفه والله انا كلش يعني حتى انت وللاخرين المشكله بالانستغرام تعرفون انت تجي الرسائل على الخاص الريجيوست. اوكي يعني الا ادخل عليها واشوف لان انت مثلا ما مسوي لي فولو هاي فاهمني شنو. فهذا خطأي انه انا والله كمية الرسائل فلهذا كلش اسفة. ساح ادور اسمك تدري.
2: لا لا لا لا عادي جداً. لا والله العظيم لا لا لا ما احتاج. لا ادري بيك مشغولة والله بس دائما اتفرج على صور شفتي في انا انت بصفحة انت بصفحة وزوجك بصفحة
0: وفي بصفحة. فدوى عينك تسلم.
2: الله يخليك.
0: شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير نعيم.
2: والله هي الحمد لله بخير يا عبوره يعني ويا اخويا.
0: شلون هالمدام؟ ان شاء الله بخير.
2: والله هي تعبانه كلش تعبانه ما تشد
0: الله يكون بعينها.
2: اي والله العظيم كلش تعبانه حيل.
0: الله يكون بعونها يا رب بعينها شو بعونها. يلا ما يخاف عدول اياها. ان شاء الله يا رب صحه وسلامه لها ويخطوها الشر يا رب ان شاء الله.
2: الله يسلمك يا حبيب. طيب. الله وديش خوي.
0: شنو تحب تعرف من دني الاربع اللي ذكرتهن اذا كان لك الفرصه بانه تعرف شيء واحد فقط عن المستقبل؟
2: والله هو يعني من ناحيه شخصيه انه اشوف مستقبل زوجتي شنو مصيره.
0: أنا اختار أنا حاطة أربعة خلا أفهمك حاطة أربعة حاطة الفلوس يعني ميزانيتك بالمستقبل عملك
2: بالمستقبل عملك
0: سفرك وجود شخص سفرك. بحياتك أنت اختار زوجتك يعني تختار وجود شخص بحياتك.
2: أي طبعا
0: سأل المزح شو تريدها ما تريدها
2: ما احنا ما نعرف شنو نظام للمستقبل. انا هسه الشغل عادي اوكي تمام مثل ما حكى اللي قبل المتصل دائما انسى اسمه. حلو الشغل واحد
0: بلال، هو بلال بس

0: سام والله بلال. خربطت بيناتهم
1: يمكن بلال. لا لو بلال لو بسام بس يمكن على ما اعتقد بلال
0: اوكي خارب. بلال اي
1: ايه فهو حلو يعني حكي يعني حكي على الشغل وكذا بس انا الشغل انا ما يهمني
0: زين
1: الشغل اللي على قلت الفلوس احنا نجيبها مو هي تجيبنا
0: اوكي
1: بس الشخص اذا راح من عندك شلون تجيبينه
0: اي اكيد
1: هاي مشكله
0: صعبه
1: هو انا
0: فخلينا يعني نشوف انه انت إنه يهمك وجود الشخص اللي هي المدام انه بحياتك
1: بحياتي طبعا اكيد لانه وقت ما تقول ان البيت بدون مرأة صعب يعني
0: اكيد طبعا اكيد
1: صعب كله صعب يا ام
0: فهد يلا ان شاء الله الله ما يخلي مكانها يا رب ببيتكم
1: ربي يحفظك ان شاء الله
0: ودائما تكونوا ملمومين على الخير ان شاء الله يا رب
1: الله يسلمك يا اخي تحمل الله يسلمنا على عمار كامل واجد
0: الله يسلمك تسلم نعيم سويت لي مشكله بالبث نعيم بدك تطلع عمار
1: شلون
0: سويت لي مشكله بالبث والله
1: ليش
0: بعد الشباب خطيه كلهم سود عليه
1: شبين.
0: شوف شاكر كاتب لهم طلعت متزوجة يا ولي ذاك كاتب له والله ضجة ذاك كاتب له والله خسارة كبيرة كله بسببك يا نعيم شكرا نعيم مع الف سلامة نعيم تحياتي لك نعيم عيوني
1: تحياتي مع
0: الف فدوى عينك مع الف سلامة شباب تحياتي لكم اكيد فدوى قلبكم شلون هيجي شباب حلوين لطيفين شي اكو والله شباب في بعض الاحيان تلاحظ انه فعلا الشباب العراقي متأكدة هم دي يشاقون طبعا ودي يضحكون وعلي كل الاحترام لهم بس تحسهم مرات هيك يحبون يلطفون الأجواء ويجي نفسهم حلوة وهيك ماكو يعني ما أعرف فتحية لكم كبيرة شكرا قد عمرك عمري والله يا خيي حكي بيناتنا 35 سنة يلا اطلع فاصل

0: يلا اتصال اخر ويانا. الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اهلا وسهلا.
1: شلون انت عبير؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. من وياي؟ يعني. نعم
1: وياك علي من بغداد.
0: علي اهلا وسهلا يا علي، نورتنا. شكرا يا علي. يلا علي، شنو راح تختار من ذني الأربعة لو سنحت لك الفرصة بأنه تعرف شيء واحد فقط بحول مستقبلك؟ العمل، الميزانية، سفر، وجود شخص بحياتك.
1: وجود شخص بحياتي.
0: أوكي، وذني هيك عادي، مو مهمات؟
1: لا لا مو مهم.
0: السفر مو مهم، عادي نبقى قاعدين ببغداد، مو مشكلة يعني، نموت ما نموت بعد 20 سنة احنا قاعدين ببغداد مكلبين على قلبنا. زين الفلوس مو مهم، عادي نعيش اي شيء يعني، مثل ما قال كاظم السهر الحصيره موجوده. العمل لا لا. مو بالضروره نشتغل، نقعد نشتغل بالبيت، نفتح تيك توك ونشتغل عمل ومهم شخص موجود. اوكي قصدك المكانه ولا استمراريه؟
1: استمرارية.
0: يلا ان شاء الله يا رب. طيب اني كلش اشكرك علي، نورتني، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله، وان شاء الله تكون استمرارية مستمرة بحياتك ويا هذا الشخص. شكرا، تحياتي لك. باي باي. اتصال اخر. الو. اي والله.
2: الو
3: الو الو.
0: اهلا.
3: صباح الخير.
0: اهلا اهلا، مساء الخير، اهلا وسهلا.
3: شلونكم عيني؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
3: انا بخير
0: يا رب دائما بخير.
3: قالوا عمار شلونه؟
0: الحمد لله بخير، الحمد لله.
3: ممكن اطلب اغنيه؟
0: لا والله ما عندنا طلبات اغاني على ساعه 3 ويا سلطان.
3: اخبر الله.
0: انه يوم سبت حتى ماكو اتصالات. اي
3: زي ممكن اسمع السؤال؟
0: لا والله ما عيد السؤال، اخر دقائق من برنامج.
3: تقولي لي استدتي؟
0: تقولي لي موت. اعيد لك السؤال صدق محمد؟ اتصلت تحكي لو الشاقه خلفتين حتى اعرف.
3: لا الشاقه الشاقه.
0: يلا تمام. ايه
3: الشاقه. ايش ما من حقي يعني تعيدين؟
0: لا ما من حقك.
3: مو مواطن؟
0: لا ما من حقك.
3: الله قضيت عمري مضطهد. حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يوفقك عمار كامل.
0: زين وحلو تاكل عمار. يلا قول لي شنو
3: عمار، ايش بي صدق اليوم؟ ايش بي باد بوزه؟ شكو
0: ما ادري،
3: خاف اسمع باجيرة ضارب تبوري
0: ما ادري.
3: يلا
0: بس انا محترمه يعني، احاسيسه ومشاعر.

0: محمد يقولون عليك انه احنا نعم. مخليك انت واحد نعم. من الكادر واحنا مخليك تتصل بالاذاعه.
1: انا ايه حتى يدفعوا لي على الاتصال 20 سنت.
0: تخيل مؤسسه كامله اذاعه ايه وتلفزيون صحيح. يقعدون يعرفون شغلهم ساعه واحدة يخابرون برنامجي حتى اللي بالتيك توك يصدقون ترى ذولا مستمعين. اوكي
1: ايه ايه شفت شلون
0: بس شوف الفراغ اللي عايشين
1: تكنولوجيا.
0: يلا محمد قول لي شو راح تختار من ذني الاربعه؟
1: رقم اربعه والله اختيار رقم اربعه
0: شنو هايته كلكم ايه
1: والله لا لا حقيقة يعني عبير أنا متغرب ومتبهذل كله على مود جهالي يعني صدق تعبت عليهم
0: زين
2: جروح ما يطيب اللوحة كلهن
3: لوحة كلهن
2: طبع وبقلب صار اللوحة كلهن
3: لوحة كلهن
2: المناشير ايش أكلهن
3: لوحة كلهن
2: وأنا لوح وكل المنشار بيه
1: بيه
0: بيه عوف
1: نرجع دعو
0: ايه
1: فأريد أشوف مستقبلهم هل يا ترى التعب حيثمر بيهم لو لا
4: شفتني وأنا ميت
0: دعوفة رجعت
1: يحكي
0: اي دعوفة دعوفة
1: هي ترى هي بس
0: زين انت قصدك بانه انت اطفالك تحب انه تشوف مستقبل اوكي مستقبلك بس بطريقة اخرى انه انت تشوف اطفالك مستقبلهم وين او وين راح يكونون او وين راح يتجهون
1: هم ذولا ثمرة تعبي
0: الله
5: قبل ما تمشين وجهك كان يضحك بالمراية وما اجيتي وكسرتها
1: عبير طيب. هاي ما تلوث البصر اللي هدها عمار قبل شوية ترى خذها مني الباحة عني ساعة كاملة مطي محاضرة
0: صدق اوكي
1: اي والله
6: تعلمنا خلان العمر داوي على قلبي سحق من الصحراوي تعلمنا خلان العمر داوي
0: والله احنا عندنا مستويات من التلوث مو بس البصر خلينا نتناقش انا وياك استاذ محمد الكبير
1: لا لا بس
0: عندنا تلوث عندنا تلوث عقلي يعني اكو ناس حقيقه تلاحظ عقلهم يعني مو بس متلوث لا
1: بس قبل لا اروح دقيقه انت اعلاميه متالقه واعلاميه حقيقيه مو كذا
0: فدوى عينك الله يسلمك
1: واديتي قسم اكيد اديتي قسم بالسنه الاخيره قبل التخرجين رساله
0: لا على فكره انا مو اعلام خليها ببالكم هاي انا مو خرجت اعلام يعني خرجت بايو تحاليل تخيل يعني مو يم الموضوع بس هي الاعلام ما له علاقه والله شهادات عندهم وحكايتين ما يعرفون يحكون بالاعلام
1: انا وين هدفي اريد تعلمينا شلون انت وخالتك الحياه ورديه وصلوا رسالتك شلون ترى الحنان
0: لا لا والله خلينا نتناقش على الموضوع محمد خلي والله جديات عوف الشقره جان عمار دقيقه هسه اكو واحد كلش لفت انتباهي تعليقه وبنفس الوقت لاحظت تلوث العقل العد البشرية
1: حشرة
0: يعني البعض
1: حشرة.
0: كاتب شنو هي حشى الاسمه وأكيد ما أتقارن بي ولا أوصل ولا كذا شنو هي رب العالمين نعم. يعني استغفر الله استغفر الله على نعم. سؤالي لأنه أنا ذاكرة أنه لو سنحت إليك الفرصة يا أخي إذا أنت ما تفتهم السؤال ما تعرف ليش تجي تذب سمومك يعني ما دا أفتهم السؤال خيالي اكيد لا اني ولا محمد ولا كل المستمعين نعرف مستقبلنا ايش راح يصير بي ممكن نخطط له وممكن ينجح وممكن ما ينجح هاي بيد رب العالمين بس اذا انت ما فاهم السؤال والله ما ادري
1: قاعد تنفيس ترى هي هاي تنفس شوي والله العظيم
0: اي والله صح
1: بس هاي شلون شلون شلون شلون الحياه ورديه شو ما تكافشتوا لحد الان
0: انا وخالتي لا الحمد لله والشكر
1: الله يتقن لي بينكم
0: اخشاب يمك واقفه شي والله دق دق خشب شكرا باي باي محمد تحياتي لك راح يقول عمار راح اخابر نعيم عليك
1: اي نعيم زعلان من طين بلوك
0: اي اوكي تحياتي لك اكيد نورتنا اريد اقدم عندي شهاده اعلام وانت نصحيني يا اذاعه حبيبتي هي مو موضوعه نصيحه يا اذاعه اكيد الفرصه اللي تحصل لك واكو هواي اذاعات كل الاحترام منهم هواية من عندهم يحبون انه يطورون مواهب الشباب واللي موجودين والخرج يعني خريجين جدد فبالتالي حاولي اكثر من محاولات يمكن مرة اوكي ممكن مرة ثانية لا او ثالثة لا او رابعة لا بس لا تستسلمين اكيد لكن اقول لك روح على كذا اذاعة بالتأكيد ما اقدر اقول لك هيجي لانه يعني ما اعرف ممكن تناسبك ممكن ما تناسبك بس لما تسمعين اكو فرصة روحي توجهي لها مباشرة يلا عدنا اتصال الو
7: مساء الخير
0: اهلا مساء الورد
7: الو عبير شلونك
0: انت شلونك شخبارك زين
7: والله الحمد لله بخير، تحياتي لك كادر، بداية تروح عليك وإن شاء الله كل شيء.
0: مية
7: ملاحظة عبير.
0: إي نعم تفضل. إي
7: يعني أنت تخيل محمد كندا.
0: إي
7: إذا يومية ليزر ليزر أمريكا، تخيل أنت. إي لا سمح الله، ست أشهر ما تفهمني يا خالد.
0: لا لا لا ما يوصل يا عمي، لا لا ما لك علاقة.
7: هاي الليزرات ما تأثر؟
0: لا لا. محصنة نفسي.
7: الحمد لله. طبعا بالبداية يا ناس معودين ترى هو سؤال افتراضي، سؤال خيالي. يعني ما حد يقبل بالغيبيات مثلا في العالم.
0: اكيد اكيد لا نفسه هو هذا انا متاكد
7: يدور من البديهة يعني هذا السؤال يعني افتراض نجاوب عليه.
0: هذا نفسه اللي علق هذا التعليق، هو كل يوم يقعد يدور الابراج شنو برج اليوم شو يقول، ويقرا الفناجين من يقعد احد يمه وهذا يقول له تعال اقرا لي الفنجان ده اشوفه، اذا ما كان منزل البرنامج هذا ما قرات الفناجين ما اعرف هذا الناس شلون تثق
7: فيه.
0: ويتابع البثوث على يتابع البثوث على التيك توك ويشوف اليوم شنو التاروت مالته شو يقول مثلا. المهم يلا شنو راح تختار؟
7: والله من سالفة السؤال بس جاء على بالي الرابع.
0: وجود شخص بحياتك؟
7: اي
0: لا فوقها، ان شاء الله تريده ما تكون موجود. يعني صار 10 سنوات وتريد تعرف لا.
7: عبير
0: لا لا لا سيف لا. لا فوقها يعني يتوقع انه ممكن يكون مو حب لا. لا ماكو شيء.
7: لا لا.
0: 10 سنوات؟ لا مو 10.
7: لا الحمد لله من البداية هاي 10 سنوات. استفاد يعني مثل ما نقول واحد عرف على الثاني. فانت ليش تسوي مشاكل على الجو؟
0: فمال انت تريد تعرف انه هذا الشخص راح يكون موجود بحياتك او لا، وانت 10 سنوات هالانتظار هذا كله لا حرام عليك. زين
7: ليش تعبير ليش
0: لا فوقها
7: عمر وياه
0: لا فوقها.
7: يعني تتخيل هسه اللي يسمعون على الجو هذا الكلام ما تشوف يعني.
0: مو ما يصير ما يصير، انت انا مختار فلوس وقالت لك انت تحب الفلوس ولا هالدقه هاي صدق كذي.
7: فأنا أكيد الاختيار الرابع إن شاء الله.
0: أوكي. لا إن شاء الله موجود إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. بس حاول تستعجل لأنه إذا تشوف الوضع 20 سنة ترى بعد ماكو يعني حياة، فأتمنى تستعجل.
7: وحش مستعجلين حبيبي.
0: أقول له 20 سنة بعد ماكو حياة بالعراق، شلون بيها؟ ماكو لا ماكو لا حياة. ليه؟ ماكو والله قالوها
7: شو بيها. شلون تشام حبيبي ليش هذا؟
0: هم يقولوا تلوثك وتلوث. طيب انا كلش اشكرك سيوفي نورتني،
7: اتمنى
0: لك يوم حلو. شكرا مع الف سلامه باي باي. هلا والله. يلا نختم زين، طلع لي فاصل بس خلي احضر الختم. الوقت وياك لطيف.

إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان سؤال يقول متواصلين لو وصلنا كيفك هسه دخلت مو اليوم وصلنا لختام حلقتنا اليوم. قبل ما أختم وياكم كان سؤال يقول إذا تقدر تعرف حقيقة واحدة عن مستقبلك شنو راح تختار؟ الشغل، الفلوس، السفر، الشخص اللي راح يبقى بحياتك؟ أكثر يعني أكثريتكم اختارتوا بصراحة إنه الشخص اللي راح يبقى بحياتنا موجود ويانا. آخر شيء ممكن أختمه وياكم بحلقة اليوم أقول يمكن إحنا نقول إنه نريد نعرف المستقبل، بس بالحقيقة إحنا نريد نعرف الشيء اللي يطمن قلبنا، شغلنا، فلوسنا، سفرنا، لو الشخص اللي راح يبقى ويانا. وبالنهاية يمكن أجمل شيء بالمستقبل إنه بعض تفاصيله تبقى مجهولة حقيقة، إنه أنت اليوم من تعرف تفاصيل مستقبلك ما راح تحس أكو فد شيء. يعني هي سبحان الله، يعني هذه أكيد أيضا من الأشياء الجميلة اللي رب العالمين صنعها إنا بأنه إحنا ما نعلم المستقبل، وهذا كله بيد رب العالمين. لأنه أنت لا عرفت شنو مستقبلك فأعتقد ما راح يكون عندك ذاك الأصرار، ذيك الإرادة، ذيك الأحلام كذا، لأن أنت تعرف نهايتك شنو راح تكون، فبالتالي ما عندك سعي إنه حتى توصل للشيء اللي الحلو. ممكن إنه أنت تشوف المستقبل تلقى مستقبلك سيء، فأنت راح تقعد تسكت حياتك كلها ساكت لأن أنت أصلا نهايتك تشوفها سيئة. فبالتالي في بعض الأحيان يعني شو نسميها إحنا نقول إنه المستقبل مجهول هو شيء كلش حلو إنه، لأنه راح يخلينا دائما عندنا إرادة، عندنا سعي، عندنا طموح، عندنا أحلام، عندنا أشياء نريد نحققها، عكس ما إحنا لو كنا نعرفها. آخر شيء أقوله يمكن لكم، أو آخر شيء أقوله لكم شنو هو؟ شو تريد؟ حتى قوت بعد ما أعرف أحكي. شو عندك جاي تهسه؟ نختم عمي، نختم، باي باي. Oh,

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور، بانجور، بانجور، بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشوا يعني
7: الرشيد اف ام غير شكل.

الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91 في الطريق اكسترا. في حلقتنا لهذا اليوم وهي كل معتاد تعودتوا عليها يوم السبت، ما بها اتصالات لكن هي بها رسائل نحاول نوجهها الى مجتمعنا والى اهلنا الطيبين الجميلين الرائعين اللي حقيقه دائما نوجههم نحو الاشياء الافضل.

وهذا التلوث سيؤثر سلبا على المواطن العراقي، بحيث إلى أنه بغداد العاصمة ستكون غير صالحة للعيش بعد 20 عام إذا ما كان هنالك حلول. في حال بقاها على هذا الحال بعد 20 سنة ماكو حياة، أو لا تكون غير صالحة للعيش. وطبعا قبل فترة ظهرت بعض الدراسات إلى أن هنالك مؤشرات للتلوث في العراق، والحقيقة هذه المؤشرات التلوث في العراق طبعا أشارت إلى أنه أكثر منطقة بها تلوث هي المنطقة الخضراء. وبصراحة هذا الفاجئ الجميع بأنه معقولة هاي المنطقة اللي هي تعتبر آمنة بها المراكز الحكومية واللي بها كثير من المؤسسات والوزارات تكون هي الأكثر تلوثا. طبعا أشارت الدراسات إلى أن المستويات بها وصل إلى حدود كبيرة جدا، وحقيقة يعول البعض يعني يأخذ إلى جانب، إلى أنه أولا يعني خليني نبدي شغلة شغلة. طبعا هي إليك أنا أحكيك الدراسات، إليك أنت كمواطن، يعني باعتبارك أنت واحد من المصادر الخاصة بتلوث البلد. طبعا تلوث بالعالم ينقسم كثير، احنا حايرين بهذا السوالف. العالم ترى ملتهية بغير تلوث، التلوث السمعي، التلوث البصري، هاي العالم ملتهية بها تحاول تلغي هذا او تحاول مكافحة هذا التلوث. احنا لا، بعدنا لحد الان نحكي عن التلوث البيئي. المهم فواحدة من عند هنا اللي هو النهر، اللي هو باعتبار او يعتبر العراقيون وبعض الجهات الحكومية تعتبر النهر، نهر الدجلة اللي هو يمر في بغداد، تعتبر مكب مال نفايات. أكل شرب بطل ماي شمرة، أكل ذبها، مثل صار ذبها سحورة ذب الشاط مال هاي. أكو عندنا بعض التعادات والتقاليد عند الناس عظام الذيب، ما يعني شي يجي بالك التذبة بالنهر عادي ما عندك مشكلة، يعني باعتبار هم حسب وجهة نظرهم النهر جاري فيمشي وخلص، ما عندنا مشكلة ولا يعتبر هذا النهر هو نهر شريان الحياة. وقبل فترة بصراحة أحد الأشخاص، صديق طبعا عزيز علي تحياتي إلى علي عماد، دز لي فيديو إلى أنه هنالك يعني أنابيب تصريف مياه الثقيلة لمستشفيات، من ضمنهم طبعا مدينة الطب وبعض المناطق اللي موجودة على النهر، بعض المستشفيات الذب النفايات مالتها على النهر. وطبعا هذا بالعالم بدنا نحكي بيها. هسه واحد يقول لك هذا العالم موجود كله نفس الشيء، طبعا 100%، لكن هنالك اجراءات حكوميه تصير دائما على هذا الجانب، اللي هي محطات تصفيه مياه الانهر اللي ممكن تكون موجوده. فلذلك اعتقد الى انه كثير من عندنا احنا اليوم هو جزء من منطقه التلوث الخاصه بالنهر. طبعا حدث بلا حرج الى انه هذه يعني جوانب النهر صايرة مرتع للكثير من الأشخاص، إذا كان اللي يريد يرتاح هناك يروح بطل يخلص يذبه، مدري صار مدري شنو، عفوا فضلات هناك. يعني النهر قلت لكم صاير عبارة عن مكب نفايات كبير، مع عدم معالجة من قبل الجهات الحكومية، فلذلك تراكم التلوث على هذا النهر الذي يمتد من أو يدخل مناطق العراق من شماله ثم يصب في الخليج العربي. هذا واحد اللي أنت كمواطن اليوم تسمعني جزء من عنده. وبوقتها صارت مبادرات، نزلوا بطات وقالوا ها شون هاي تغيير بيئي ماذا يعني. فلذلك إحنا كمواطنين عراقيين أكو جزء من العمل من عندنا. هسه أنا ما أقول لك أنت روح وقف على الشط وسوي محطات تصفية، لا، بس على الأقل يعني لا تلوث. إحنا عندنا مشكلة شنو؟ إحنا العراقيين والله العظيم عندنا مشكلة. العراقي وأنا أحاكيه يمكن أكثر من مرة، إحنا قمنا ننعدي من المسؤول. أغلب مسؤولينا، مو أغلب عمي، خلينا نقول نصهم، أيضا حاول أجمل ترى والله أغلبها، بس لعيب من باب تجميل المعلومة، لدينا اليوم أشخاص مسؤولين.

طبعا أحكي عن مسؤول اللي إذا كان هو مشارك في إدارة هذه الدولة أو غير مشارك، لأن إحنا عندنا سياسي هم مسؤول. فبالتالي اليوم عندنا أشخاص يعني حاجي أكثر مرة إلى أنه هذول ما يحبون البلد. أنت المواطن اليوم قمت تنعدي من عند أنت ما تحب البلد، بدليل أعطيك دليل بسيط كلش. إذا بلطوا الشارع مالتك أنت طبيعي مالتك أنه تحفر الشارع تفوصه أنت مال مي، عادي طبيعي ما عندك مشكلة، ما يهمك. الطبيعي مالتك أنت إذا مثلا ابنك دزه يذب العفو تكرمون الزبالة، عادي هو إذا ذبها لي قدام شوية بصف الزبالة، حاوية موجودة بالمناطق مشي أنت مسافة لهناك وتروح تذبها أنت بداخل الحاوية، لا ماكو معباية روح يذبور حاوية ثانية، لا يذبها بصف الحاوية. إحنا يعني نكون كل الإجراءات الحكومية الخاصة والبلدية وغير على هذا الجانب، يعني هي جزء من هذا الموضوع. ولذلك أعتقد الاجتماع كان مع السيد أمين بغداد وسيدة وزيرة البيئة، يعني أصحاب الاختصاص بالموضوع ومحافظة بغداد والدوائر البلدية على العموم. فإذا بالتالي أنت كمواطن هم تحب البلد، عادي بالنسبة لك تمشي وتذب من الشباك طبيعي مالتك، ليش؟ لأن أنت معتمد، تدري أنت ثري، فأنت يعني هذا جزء من إرضاء غرورك إلى أنه أنت تمشي وتذب البطالة الكلينس الأكل الجياس المدري شنو تمشي وتذب، ما عندك مشكلة، لأن أنت مقتنع إلى أنه هنالك عامل نظافة يشيل زبالتك، لأن هو عامل نظافة ولازم ينظف، يعني ينظف الأتربة ينظف الأوساخ، بس ما ينظف زبالتك. زبالتك لازم أنت مسؤول عنها، وكحاولي قدام تقدر تذبها طبيعي. فهذا بالنسبة للنهر. أما بالنسبة للأرض يعني النفايات، فإحنا عندنا مناطق اليوم طبعا كثر المناطق العشوائية والضغط والخمسينات، هاي 50 متر 50 متر، هذه تخلق نوع من الضغط. أسأل تقول لي وين نروح إحنا أحسن ما نبقى بالإيجار؟ أخي والله لو باقي بالإيجار أحسن لك، لأن هذا الضغط والبناء العشوائي مع الإهمال المتعمد من قبل الحكومة بأن تسمح لك أنت كشخص أن تبني 50 متر، أنا ما أعرف شلون تسمح، يا تسمح يا ما عندها مشكلة، المهم تأخذ 6 ملايين على البناء في كثير من مناطق بغداد. فبالتالي طبعا تأخذ 6 ملايين رشوة مو رسمي. المهم فبالتالي هاي الخمسينات تولد نوع من الكثافة السكانية في داخل العاصمة، وأنا ما مفتهم لليوم، مو مفتهم أعرف، بس يعني أستغرب من كمية الضغط في داخل قلب العاصمة، مع العلم خارج العاصمة، مو خارج العاصمة، أطراف العاصمة هي الأنقى والأفضل والأهدأ والأحلى، بس إحنا لا لازم داخل شلون صار ازدحام ما تدري هذا شوية. وهمين طبعا وجود الشخص والمخاوف الكبيرة من الخروج من البيئة اللي هو بيها، فعنده ما عنده مشكلة إذا هو كان ساكن في المنطقة سين ولقبية 50 متر بالمنطقة سين، لين حتى يبقى يمه له، يعني ما يقدر يطلع حول المنطقة صاد، يخاف تدري هناك أكو وحوش. فهذا التخوف الكبير اللي عند المواطن العراقي يعني جازف ويغير شيء ما. فلذلك هو المواطن العراقي ترى ما كان عمره ما كان جزء من التغيير في الأنظمة أبدا، يعني هو يشوف العالم تهد ويهد وياها، اللي هي نظرية إعلامية موجودة ومثبتة ضمن نظريات الإعلام والتي تسمى نظرية القطيع، يعني هم يمشون تتروح وياهم، بس مال أنت تبادر ماكو فيلم، بدليل عبود ما وقعنا إحنا، انتظر الأمريكان يجون جوه بعدين وياهم هدينا ومشيت الأمور، وهم ما يعني هل نشوف المخلفات مال عبود العموم، حتى عبود بنجي هو مو ماش محرب هدع العالم ويا العالم هدت ومشيت الأمور، وهمين نفسه قبلهم ملكية وجوي هم عبد الكريم قاسم والقروب وطبوا كتلة الملكية هم هدوا هم هدة، هي كلها ما نظرية القطيع احنا شغالة طبعا، ها واحدة من النظريات المهمة جدا والتي تم يعني تثبيتها كنظرية في الحرب العالمية الثانية، ومن ابتكرها طبعا هناك ابتكاراتك ونظريات الإعلام ما تعرفوها، بس أقول لكم يا يعني من ضمن الطابور الخامس نظرية القطيع، هذه صارت في الحرب العالمية الثانية وعمل بها هتلر، دول عليك هتلر ما جاب لنا شغلة زينة على العموم، بس شغلة واحدة. فإذا بالتالي إحنا نتحدث على أنه العراق اليوم هو ملوث. إذا حكينا عن النهر نحكي عن الأرض، كان يحيط في بغداد هنالك طوق أو حزين

0: حزام بغداد مناطق حتى يسمونها لحد الآن مناطق حزام بغداد التي كانت عبارة عن أشجار مزروعة وذلك لمصدات الهواء والأتربة وعملية فلترة الأجواء لداخل العاصمة. جو الجماعة إذا كانوا يدعون بأنهم يعني في جانب معين جت العصابات ميليشيات الأفراد متنفذين ما تعرف وحولوا مناطق حزام بغداد بحجة أو بأخرى إلى مناطق سكنية وقصوا النخل وقصوا الشجر وقصوا الزرع وقاموا يوزعون بالأراضي الزراعية جيبة ما جيبة انتهى حزام بغداد. ولذلك أصبحت بغداد من المناطق الملوثة بفعل عدم وجود حائط صد للتلوث للدخول إلى العاصمة أو يعمل على فلترة ما يحصل من تلوث في داخل العاصمة. طبعا هذا الحكي اللي احكي اني هذا ما صار بيوم وليله، احنا بدنا نحكي عن 23 سنه من عام 2003 لليوم، وكان بصيغه او بصيغه متعمده لان ما عندك تراث. العادي هو مثلا منطقه زراعيه جاء قطعها اشتراها واشتراها دوانم قطعها وقال لك هاك توكل، مثل ما صار في كثير من الحالات اللي نشاهدها اليوم بان هنالك مناطق زراعيه كثيره تم تقطيعها وتوزيعها على الساكنين، ولحد الآن نص العراق ما أدري أكثر من عنده ما عنده ملك، بس ما أعرف ذول يقعدون منين ما أدري. مهم، فإذا بالتالي عدم المسؤولية وعدم حبه للبلد خلق هذا الموضوع. طبعا مناسبة عدم حبنا للبلد إحنا كأفراد ينعكس بشكل مباشر على البلد، فلذلك أنا حاشي سابقا وقايل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الأذية للطبيعة وللعراق، والعراق بحوبة خلي بالك، العراق هذا البلد بحوبة حوب تتفلش، فإذا بالتالي هذا الله سبحانه وتعالى تركنا، يعني مو تركنا، هو رفع يده الكريمة عنا خلانا نشوف اليوم. يعني إحنا اليوم في حلقة استباقية من نهاية الخليقة، كل شيء شفنا ما أعرف أنا بعد يعني هسه احنا اخر الزمان من راح يطلع شراع شنو بعد اسوأ من هيك ما اعرف، بس يعني كلنا شفناها، كل المحذرات التي خرجت من كانت بفعل الكتب او الروايات او القصص الدينيه رايناها الان على العموم. فلذلك في هذه الارض احنا خربنا مجاري بالشارع سوالف نحرق خبال الحركات 3 ربع، هسه نحرق بشر ونحرق جسمه ونحرق نفايات. والجانب الآخر إلى أنه إحنا صرنا مو بس نحرق، لا نتلذذ بالموضوع عادي نار. مع العلم هنالك الكثير من البلدان الكفار ذولي بالغرب، وكفار ذولي مو مسلمين، عندهم محافظة على الطبيعة وعلى الحياة وعلى المرافق العامة والحدائق، تقول يحافظ مثل ما يحافظ على روحه، بس احنا لا. وهم ارجع واقول لكم سالفة، قامت القيامة ولم تقعد عندما قام عبود بالدجيل بتجريف البساتين، واحنا اليوم بنعيد السيناريو، هم البساتين بنجرفها نسويها مناطق سكنية، ذاك هو فلشها وطبعا حكم عليها. فتخيلوا هذا التصرف الأهوج عند عبود من سواها إحنا دنكرره. إذن بالتالي نحن لا نقلد الآخرين، لكن هذا غريزي في داخلنا، يعني بداخلك أنت موجود عندك. طبعا من جانب ثالث وهو الهواء، تلوث الهواء اللي إحنا نشوفه اليوم. إذا أنت تطلع خارج بغداد، يعني في لقطة من اللقطة صارت قبل يمكن 6 شهور هيك، كان شتاء والله، في يوم أني يعني كنت بالكوت ورجعت، فبواحد قبل يعني قبل ما أطب على مناطق ما قبل بس ما قبل جسر الديار القديم، بواحد فت غيمة هيك قبالي بايك مطار، والله العظيم باو عليها غيمة، هو عبالي ضباب أني، بس قلت ضباب هذا عالي مو ناصي ضباب، بس يعني شايف هيك فدغيمة من فوق رصاصي ومن جوا سودي. قلت ها راح تمطر، باوع بالطقس ماكو مطر والله، من طبيت فد خنق عبر جسد جولي يا يابه صار مدري شو فد شي. وإلى أنه هي هذه الطبقة الخاصة بالتلوث في هذه المناطق، طبعا في كل مناطق بغداد بالمناسبة. وبدليل اليوم أنت خليك في قلب بغداد وكلكم عندكم سيارات ما شاء الله، سياراتكم فولة كلها. شوف داخل بغداد قلب بغداد، تحبون مزارع تطلعون، تطلعون منها على بغريب وعيثة وين تروحون، شوف درجة الحرارة ايش قد راح تلقى، واطلع على هذه المناطق راح تلقى اكو فرق في 3-4 درجات بالحرارة بنفس اللحظة. فحتى الضغط الحرارة وارتفاعها بفعل طبعا عوادم السيارات، بفعل المصانع، وانا بس مصانع وانا كوسة احنا كوشي ماكو جيرب سامير. فبالتالي هذا الضغط الكبير اللي موجود اليوم على بغداد وصلنا الى هاي المرحلة اللي احنا نشوفها اليوم. ولذلك انا ارى الى انه المخاوف التي خرجت بها السيدة وزيرة او السيد الوزير ثروة عبد الواحد اعتقد هي يعني متأخرة. لكن هناك مثل يقول لك ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي. يعني اليوم هي سجتنا على هاي السالفة. في عام 2024 أعلى معدل سنوي مسجل للـ PM2.5 كان في منطقة سيدية باعوا اللي بلغ 129 مايكروغرام. وزارة البيئة تقول إنه شبكتها تقيس طبعا بالمعايير مالتهم الأوزون وغيرها. المشكلة مو بس بالهواء. وزارة البيئة اللي حكت عن انه هي لديها خطة لمعالجة تلوث دجلة والفرات خلال سنة مع نشر محطات حديثة لمراقبة جودة المياه. ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي ولو بعد وقت. يعني ما العلم هي يعني المرة حكت قالت احنا انا بوزارة ما بيها حتى ميزانية. على العموم قبل اسابيع رصدت بيئة بغداد استمرار حرق النفايات في موقع الطمر بالنهروان الغير نظامي وتصاعد الغازات والدخان من عنده. ولاحظ سكان بغداد دائما يلاحظون، خصوصا سكان ما بعد مجمع بسماية، إلى أن هنالك رائحة نتنة جدا ومزعجة ومؤذية اللي هي الكبريت. وأحد الصحفيين سأل سيد الوزيرة قال يا أبا موضوع شو اسمه البايبات مال الدوره مصفى الدوره تعاني، الناس تعاني من هذا الموضوع. طبعا مناطق اللي هي خلينا نقول شرق بغداد او هي جنوب، يعني جنوب شرق بغداد تعاني كثيرا، اللي هي الدوره هذا القاطع اللي من هناك دوره ذني زعفرانيه وهاي تعاني من هذا الموضوع بشكل كبير جدا باعتبار اتجاه الرياح بذلك يعني سرعه الرياح واتجاهها بهذاك الاتجاه، فلذلك هي تعاني كثيرا. فإذا أنا أحكي إلى أنه اليوم بغداد كعاصمة صحيح بها اكتظاظ سكاني، صحيح بها حقيقة بناء عشوائي، عملنا على إنهاء حزام بغداد، إنهاء طبعا يعني مو إنهاء من فتشي لا، إنهاء أنه سقطنا حولناه مدن. وأيضا عملنا على أن يكون هنالك عدم وعي من قبل المواطن. ليش عدم وعي؟ لأن إحنا ما عندنا غرامات تكسر الظهر. في إحدى المجمعات السكنية الموجودة في أطراف بغداد، أطراف بغداد وصلت، أطراف بغداد، أطراف بغداد اسمعوني، غرامة وضع النفايات بجانب الحاوية طبعا تفرض أولا باعوا هالسعادة أحكيكم، لو تفرض عندنا بداخل العاصمة حقيقة تشتغل بطريقة صحيحة. هسه تقول لي لا هم يختلفون، لا هو هذا مواطن حالة حالك، بس أكو غرامة تكسر الظهر من تجيك تكسر الظهرك تطقه بالنص بعد ما تسويها أنت، بس احنا من امن العقاب سال ادب. فيفرض على كل بيت ان يكون عنده حاويه، الحاويه بها قياسات، لا كبيره جنك عبارك انت بالامانه تشتغل، ولا صغيره جنها عبارك السله مال بيتكم، لا بقياس معين على ان يكون ارتفاعها تقريبا حوالي متر ويكون حوضها مدري ايش قد فدلتر. المهم حتى يعني الاسواق او الاسواقات الموجوده بداخل المجمع قام تجيب هذا القياس تندر بعد اللون بكيفك، برتقالي زرقاء رصاصي براحتك ما عندنا مشكله. أولا تحطها على الجانب الأيمن من بيتك، على الجانب الأيمن من بيتك، من باب بيتك. هاي واحدة. اثنين، إذا جت سيارات رفع النفايات ولقت النفايات بصف الحاوية وحدة واقعة، يتم تغريمك مبلغ 50,000 وأنت نايم وتدفعها وأنت تضحك. هاي واحدة. اثنين، في حال كانت هذه الحاوية تحمل أو تم وضع نفايات صلبة، شنو نفايات صلبة؟ يعني مثلا أخشاب، حديد، قزاز قهواي، مثلا حاط بيهم تراب، ذني الأشياء، يتم تغريمك إذا ما بلغت، يتم تغريمك بمبلغ 100,000 دينار، لأن هاي سموها أنقاض. فلذلك إذا عندك أنقاض تخابر على إدارة المجمع خدمات مالتهم، تقول ما عندي أنقاض، يقول لك أوكي، يجون يأخذون من عندك، يأخذون 10,000، لأن اعتبار أكسترا يعني بزيادة. فلذلك تلقى الجميع، يعني ذاك يوم شخص ده يحكي لي قال لي ماكو ترتيب، لاكو زبالة بالقاع، لاكو. طبعا كسر ضرب غرامة، والغرامة تندفع. انت هسه صرت ابو عليا خوش زلمه، انت صرت يعني ميمج الموضوع، واكو احد بظهرك وقلتي ما ادفع، يقول شي بعيني تدفعي على راحتك، عندك انت 3 أيام من تاريخ اصدار الغرامه، وراح نقطع عليك كهرباء، واذا ترجعين الكهرباء لازم تدفعين 25,000 ودفعين الغرامه. هم صرتي انت حبابه وانت صرت حباب وقلت ما ادفع، يقول لك اوكي ماكو مشكله، كلها كم يوم ويملخوك تليفونات وبعدين يجوك زياره الى البيت عم تدفع الغرامه اللي عليك، وبعد ذلك تقوم تتضاعف عليك الغرامه بعد مرور اعتقد 20 أو شهر اعتقد. فتخيل انت مواطن عراقي، وهذا مواطن عراقي قاعد بمجمع، ترى يعني هذا ما جاء من الفضاء، لا هم كلهم كانوا اغلبهم قاعدين مناطق اخرى، بس من صارت غرامه وتكسر ظهر الكل ملتزم مثل الساعة، نسيت ما أدري ابني ما أدري شو، هاي الحجج هاي الكلاوات مع العراقيين ما موجودة، ادفع بعدين تناقش بعدين عود سولف لي شنو الموضوع، بس تدفع هنا المرة. فخلينا أكمل، عندنا فاصل قصير وبعرجع أكمل لكم على هذا الموضوع، فاصل
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك، على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

طبعا كملكم موضوع التلوث اللي حكينا به، واعتقد الى انه انتم كمواطنين هذا بالنسبه لكم عباره عن فشي ثانوي. يعني انت بالنسبه لك هسه انا احكي لك هسه انت كمواطن وتسمعني تقول لي يعني شعلي خلي الحكومه هي هسه عرفت كل. طبعا احنا بمناسبه كل شيء احنا ما نريده، يعني ما نريد نقتنع انه هو موجود عادي طبيعي، احنا نقول هاي مو مشكلتنا. انا شعلي وما علي بهذا الموضوع، مو فد فشي، وبالنسبه لي عادي خلي العراق كله يضرب راسه بالحائط، انا عادي. انت تعتبر نفسك دائما خطار بالبيت، انت حتى يعني اكله معونك ما تغسله عادي طبيعي ماتك. فلذلك كمواطن عراقي انتم اليوم بالنسبه لكم هذا الحكي كلش يعني مال فايخين، فاذا ما عجبك التدير روح اسمع اغاني احسن لك. بس بالتالي خلي في بالك الى انه انت كجزء من هذا البلد، هذا الموضوع مو يخصك، هذا الموضوع انت سبب بي. فالحل اللي ممكن انه انت تسويه راح اقول لك اياه انا. فاذا عجبك تكمل الحلقه وتسمع شنو الحل، عجبك ما عجبك روح، لان بصراحه يعني كمواطنين عراقيين انتوا يعني حرامات والله عايشين. هذا اللي يسوي شيء سواء حرامات عايش بالبلد والله، وانا الف مره حاكيه ما عاجبه هذا البلد ما يريده وما يحبه خلي يطلع يروح لغير بلد، روح هناك خلي يشتغلون صوند عليك بالبش اسمه بالغرامات عم تعرف الله حق. المهم فيقول لك بسبب الإحصائيات اللي طلعت بال 2024 والتي أعلنت عنها 129 على المقاييس الخاصة بهم إلى أنه هو هناك تلوث كبير في منطقة السيدية. البعض أشار إلى أنه أو طبعا هذا بمناسبة هذا مو عبالكم يعني عراقيين وسواها وكلاوات وكذابين وما أدري شين، لا هذا كان بالتعاون مع فريق ألماني إجا وعمل دراسة على كثير من المناطق، فلذلك هو شخص المناطق التي تحمل التلوث من ضمنها المنطقة الخضراء سيدية دورة نهروان. شو الأسباب اللي بيها؟ الأسباب اللي بيها إنه هي هاي يعني بيها مشكلة اللي هو دورة وجنوب بغداد. أبرز مصادر المحتملة للتلوث هو مصفى الدورة، حركة المركبات والمولدات وأنشطة صناعية. أما النهروان وجنوب شرق بغداد فهي معامل الطابوق، الأنشطة الصناعية وحرق النفايات. أما مدينة خلينا نقول أو المنطقة المنكوبة اللي هي السيدية، فكثير من عندهم أشار إلى أنه مصدر هذا الجانب هو السببين، يعني ذين اثنين هن اللي من ضمنها هو مصفى الدورة وكثير من الملوثات الموجودة، وأيضا تتأثر بالمرور ومصادر بغداد الجنوبية. عندنا المناطق التجارية والمكتظة والمزدحمة تتأثر بالعوادم المولدات. طبعا المولدات يا هاي احنا خب المولدات هاي واحد تلوث المولدات، بس من يحكي ياهم لو الامبراطورية المولدات ما حد يحكي ياهم. المهم ازدحام السيارات ومولدات الديزل او الغاز. المناطق القريبة من مكبات النفايات والحرق العشوائي اللي هي مناطق الطمر الصد، بمناسبة احنا عندنا مناطق طمر صحي رسمية وعندنا مناطق طمر صحي غير رسمية اللي هي مناطق مكبات النفايات اللي هي عبارة عن بزنس. تعرفون اكو مناسبة يعني من ذاك الزمن كان اكو واحد يسوي مقاول، يسوي مقاول مال الزبالة. شو مقاول مال الزبالة؟ هذا اللي يفتر يعني اللي يلم النفايات من المناطق الراقية، لأن صوندة تنزرف إذا بالزبالة الجماعة هناك يضربوها تيب فأربع خمس مرات ما تفيده. فلذلك هاي تعتبر واحدة من البزنس الناجح جدا أن تقوم بعملية تدوير النفايات. طبعا تدويرها مو بالطرق الحديثة اللي موجودة بالعالم لا، بس أكو ناس عايشة على هاي الأشياء. المهم عموم بغداد كل بغداد الغبار والعواصف الترابية الناتجة عن عدم وجود خط صد لا أول ولا ثاني ولا ثالث، اللي احنا طبعا مناطق الزراعية اللي سويناها مناطق سكنية تدري احنا يا دوب اللحق يعني ما شاء الله جماعة ما عندهم شغل عمل بس يخلفون، زائد حركة السيارات الكثيرة وهذا طبعا يؤثر بشكل مباشر، الاحتباس الحراري، ارتفاع درجة الحرارة، وأيضا البناء العشوائي والمولدات ومصادر الصناعية. هذه كلها تعتبر جزء من أسباب الملوثات. طبعا مناسبة تشوف إن هذين الملوثات كلهن هن عبارة عن أفراد، يعني مولدات أفراد، المصانع أفراد، السيارات أفراد، حرق النفايات أفراد، كلهم أفراد. يعني كل أنت كمواطن أنت ما يهمك، ما يهمك العراق عسى ما يحترق هسه أربع مرات ما يهمك. المهم المشكلة بغداد مو ما جاي من مصدر واحد، المشكلة بغداد جاي من المصانع، أنشطة صناعية، معامل الطابوق، حرق النفايات، المولدات الأهلية، عوادم السيارات، الازدحامات، إضافة إلى الغبار والأتربة
وهذا ما حصل من تغيير مناخي إلى أنه كثير من الأتربك من نشوفها. كنا قبل ممكن تجينا عاصفة عاصفتين بالسنة ترابة، بس بالسنوات السابقة الحقيقة طبعا دعشي قبل بالثمانينات بالتسعينات بالألفينات قامت تجينا عواصف ترابية كثيرة ساعدت على دخول هذه العواصف الترابية. طبعا عدم وجود حزام أخضر لبغداد الجميلة، وأيضا طبعا بالمناسبة أكو بعض المجمعات السكنية واهم عندهم قلب بغداد هنا مناطق الخضراء سواها بنايات ما تفيده، يقول منطقة خضراء جيد مساحتها 400 500 ألف متر، خب أصعدها عمارة 10 طوابق كل طابق بثلاث شقق خمس شقق أربع شقق شقتين عادي ما يهمني وبيحن وخلي ضربوا الراس بالحائط العالم شو علي بيهم أنا؟ ليش المهم من أمن العقاب سأل أدب ماكو لا أحد يحاسبه ولا كل شيء. المهم وزارة البيئة نفسها تحركت قالت يا الله خلينا نتحرك حقيقة أخذت مجموعة من الإجراءات حتى تواجه الأزمة اللي هي المولدات المخالفة والله قصيدة إذا حاسبت واحد مهم والأنشطة الصناعية والتخلص غير السليم من النفايات. بالمناسبة في كل بلدان العالم، هذا العالم اللي هو فوق 182 الله عشت يدك ذهب، في كل بلدان العالم هذه اللي نشوفها إحنا كلها، إلى أن هنالك عملية سيطرة على داخل العاصمة والفتح باتجاه مناطق جديدة. إحنا ذاك اليوم أنا كنت في مناطق الرضوانية، فأحد الأشخاص ده يقول لي مدينة الرفيل هنا راح تكون، فبواحد إلى مدينة الرفيل ترى بالمناسبة يعني قريبة، لا هذا مو تسويق، هذا أنا بالعكس داسي إليه ليش هيك قريبة؟ مدينة كاملة قريبة على مناطق بغداد، ليش ما أدفعها بعد؟ ترى بغداد كبيرة، بغداد بأطرافها كبيرة، ليش ما أدفعها أنا شوي أبعد؟ مثلا هاي المشاريع الاستثمارية التي تم منحها في زمن رؤساء الوزراء السابقين كلها قريبة، كلها بداخل بغداد داخل بغداد داخل بغداد. إضافة لهذا طبعا ساعد على وجود مثل هكذا ملوثات اللي أنت عايش بيه، البيئة ملوثة مالتك لأن كلها طبعا تولد أمراض سرطانية وتشوهات خلقية وايد سوالف ترى تسوي، بس أنت ما تدري، أنت ما تثقف نفسك لأن عادي تستخدم الإنترنت تيك توك لايف ذني سوالف موقع الأزرق ذني الأشياء تحب تقلب بيهن. هسه شات جي بي تي جاك همين وأنت يوم جات شات جي بي تي دورون على سوالف عروضات تخفيضات هالسوالف، مستحيل واحد اليوم في اليوم يتابع شكو ايش صاير بالبلد مالته بالنسبه له، لان هو مو يمه شيء يعتبرها، يقول لك اكو مسؤولين ذول حراميه دي يبوقون، خب بدل ما يبوقون يسوون لنا شيء. فموضوع هو عباره عن لا مسؤوليه في العراق، يعني المواطن العراقي ما مسؤول، لا هو المسؤول ولا مسؤول مسؤول، الكل جاء لهذا البلد حتى ما اعرف يفلشه ما يريد ايش يسوي، ما جاء خطار ده يقول لك خطار. ولذلك يعني هي دعوه للسيد رئيس الوزراء إلى فتح باب الهجرة، والله العام رئيس الوزراء والله أطلع بيان أقول عمي يريد يهاجر من العراق الله وياه الله وياه، وبالعكس مو أشمع يعني مو أشمر سبع حجارات طن ما لحصوا، وأقول له تعال عمي تعال أنت شو تريد والله سويها وياه ويلي بلد، والله مفيدة جدا أعتقد هي مقترح لرئيس الوزراء، أقول له تعال بابا أنت مؤذي أنت ما منك فايدة، ما طلع المفيدين يعني السي في ما انت مفيد ما طلع اقول ممنوع تطلع انت، بس الغير مفيد هذول اللي اليوم في موجودين في مجتمعنا اللي هم طفيلين، تعال بابا انت شو انت توين قاعد ايش عندك ما عندك سيارتك هاي مشرقعة موتتنا تموت تعال انا اشتريها بسعر زيرو والله تعال اعطيك اياها واطلع واحسب لك راتب واخلص منك احسب لك راتب مرتب ايش قد عم يطلع بالدولار ورقتين 3 400 دولار اطلع اطلعك برا وتطلع ما تجي اذا طبيت ادق اسمك بالحدود اذا طبيت فلشك روح شوف لك بلد روح عيش بيه ووديك بلد يعني اسوي اتفاقيه ويا البلدان اقول لهم دزكم ايدي عامله. مصر عندما حصل هنالك اكتظاظ كبير في السكان وزاد العدد مالتهم بدات تفاتح باقي الدول من ضمنهم العراق، قالت لهم عمي الحرمه بشارب الخير فإحنا نريد ندز من عندنا عمالة لكم أخذوا، دزت هالمصريين جوا للعراق والسودانيين جوا هواية، وأكو مصريين اليوم موجودين أيضا في دول الخليج قالت مخذوم ذولي عمالة خذوهم هواية ذاني هذا على شفطة شفطة من النفس خلص الأكسجين عندي بالبلد وراحوا وانتشروا. أنا بالنسبة لي أسوي مقترح لا أقول لك اطلع مو أذي أنت
طفيلي في هذا البلد تعبتني، لا انت تحبه، لا تحافظ عليه، لا تدير بالك عليه، ايش عندك باقي عندي؟ لا، والأسوأ من عندهم اكو جزء من عندهم يدافع على غير دول، هذا يدافع على جماعه مننا بجنوب العراق، هذا يدافع مننا على الشرق، هذا يدافع على الغرب، هذا يدافع على الشمال، شنو انت بابا؟ ايش عندك باقي عندي؟ لا انت تحبني، لا انت الوفي الي، لا انت انتمائك الي، لا انت ولائك الي، ايش باقي؟ ايش عندي؟ ايش تسوي باقي؟ ايش تاكل تشرب؟ بس تأذيني؟ ما اريدك. هذا البلد العراق، يعني نرجع ونحكي هالقصة الأزلية، عراق وعمره أكثر من 7000 سنة، شفتت ما فتت. فإذا بالتالي هذا اللي يصير، أنه تعال اطلع أخذ فلوسك ويلا في مال، لا لا تيجي وصل بعد ما توصل، حتى تقول أنا عراقي روح شوف لك جنسية أخذها، حتى والله اشتري مهات جوازات ما سانريتس وذن الشي لك، تعال 100,000، تعال 100,000 دولار، اطلع اطلع روح بعد تجيني وألغي كل تفاصيله. لأ بصراحة ماكو شعب بنسبة كبيرة، يعني نسبة لا يستهان بها، من الناس اللي لا يبوقه، لا ينصب عليهم، لا مبتز، لا شنو هاي عمل جريمة بس عدنا وخلصت، يعني أذكياء بالحيلة، أذكياء أذكياء. والموضوع ترى مو هسه تاريخي، بس هسه هواي زاد العدد، دني يقابل البلوغرات شلع كلهن، سيلكت اول اسوي لهن كنترول اي، اشيلهم اقول يلا فلتي نوب هاي جاي مهم. فاذا بالتالي موضوع ال- ال- ال- البيئه اللي موجود اليوم احنا، ترى موضوع خطير، بس مو على مودك انت، انت تريد تموت روح موت اخي، عيش حياتك، يعني يعني روح تونس بموتك، روح موت بالطريقه اللي انت تحبه. عندنا جيل جاي، هذا الجيل اللي احنا نتأمل، اني انت انتي كنا نتأمل الى انه هو في يوم من الايام سيبني هذا البلد، على الاقل خلي يطلع لي جيل ما يعرف يبوق، جيل مو 56، جيل يعرف شلون يحاول ان يبني ويصلح هذا البلد. موضوع جدا مزعج، لا انت الراحم ولا خلي رحمة الله تنزل. كل يوم احنا طالعت لنا قصة جديدة عن هذا البلد، كل يوم احنا طابين بقضية، تجون انتو تبزعون اكبر واحد يريد يشتغل، والله هذا البلد يبزع اكبر واحد يريد يشتغل، هذا اذا ما هذا نفسه جوي عليه وجوي ساموه، بلد مبيوع من الاذان للاذان، ما بقى بي شيء ما بعتو، هسه النوب وصلنا للهوى، هسه مو قلك هذا همزين بيدل الهوى مو بيدك، لا هسه حتى هسه حتى هذا الهوى هسه النوب قام شي يسوون، قام مو شو اسمه يعني مو يبيعون ناس، لو يبيعون ناس على وجهي لا، حيبيع لي اللاكجري لايف، الهواء النقي، ليه لوثه؟ ماكو هيج

تلومني يا عفت البلد انت وطلعت اي غير انت النماذج هاي شفناها النماذج السيئه تخليك تبقى عايش هنا شو سوى وحوش. فلذلك انا وجهه نظري خلاص بعد احنا ما نطلع احنا نحب البلد مو احنا انا جزانا ما احب البلد يصير عندنا معيار لحب البلد اللي ما يحب البلد خليه يطلع الله وياه اطلع اطلع ابقى لا لا لا بيئه او بيئيا انت فايدني لا بالاعمار انت فايدني لا بالتطور انت فايدني لا بالدفاع عن بلدي انت فايدني لا ولاءك الي لا حبك البلد شنو انت موجود طفيلي والله العظيم طفيلي ومؤذي وتعتاش على مصائب الآخرين. يعني أنا ما يأذيني غير هذا اللي من شوفه هو يعني لا يكترث بالعراق هذا مهم أول نقطة بعدم الاكتراث تقول لك شوارع مبلطة جديدة وبعدها اليوم دا أشوف فيديو أنا لسيد مدير المرور واحد جايب حادلة يمشي بيها على شارع مبلط قبل شهر لك هذا يعني علقة بالله العظيم شنو صدق كذب ليش تكرهوه هيك تكرهوه ما تحبوش بيكم شعب كان يعني يتفاخر ويعشق هذا البلد ولكم عالم تغنت بالبلد عالم برا لا عراقية لا شايفة من خيرة كل شي ما تعرف تتغنى بهذا البلد وتتحدث عن جماله وعن سحره ليالي بغداد كانت ساحرة بالنسبة لباقي العواصم واحدة من أجمل العواصم في العالم بغداد جوني هجم واحد من ذولي الطفيلين فلشوها البلد فلشوها والله العظيم وصلنا إلى مرحلة ما أعرف صراحة في ختام الحلقة أقول لك عمي انتوا اذا تبقون هيك احنا بعد 20 سنة حنموت ترى مدى شاقة والله العظيم صدق حنموت روح انت دور اليوم استخدم الانترنت مال بيتك بدل ما تدورون على سوالف تعبانة ومكسرات روح دور لي شوف شنو هذا هل حكي صحيح سلطان حكاه اليوم ساعة يهدبينه صدق كذب هاي شنو الحلول اكتب شنو الحلول اكتب شات جي بي تي شنو الحلول لا اسئله اذا بت الجيران ما ادري رقم وحده ووين وشو هاي سوالف عوفوها شلون ابوك وشلون اسوي متى تاتي اول مليون دولار انا مكان شات جي بي تي اسوي لك حركه بلدنا عاصمتنا ملوثه هاي بس اقول لك هاي السالفه ونهايه الحلقه الله لا وفق كل من كان سبب في ان وصلنا الى هذا الحال دنيا واخره إلى اللقاء.

الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد.

اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
2: اسمعوا جديدي من تتبيك على راديو الرشيد. أخوكم نور الزين.
1: جديد.

0: الموعد اليوم
1: يا رب صادق الله
0: اقترب والنبض واحد.
2: كريم علاوي الحسين سعيد خطأ هروب
0: منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة

الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

وحدي ماشي في الشوارع رايح فين انا مش عارف، يمكن بجري ورا بكرة ويمكن بجري من امبارح، سارح بهرب من الدنيا الحقيقية او خايف هي كلمة الأدب.

في الشك بفكر فيك ساعات بحن مش لاقي اي حل صحين مش مهم مش مهتم سدد وداني ومغمض عيني انا ناسي كل حاجه بس فاكرك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.

0: الرشيد وياكم.
1: الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

0: بانيو وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هوا، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

0: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
1: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر الرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

زئر الأسد وارتجت الشباك. انبارك الأسود الرافدين التأهل المستحب. راديو الرشيد، صوت الفوز.

عالوعد يا أبطال، رفعت الراية وبيضت الوجوه، فرحتنا بيكم ما تنوصف. ألف مبروك تأهل منتخبنا الغالي. راديو الرشيد وياكم بكل فرحة.

زئر الأسد وارتجت الشباك. نبارك الأسود الرافدين التأهل المستحق. راديو الرشيد، صوت الفوز.

0: مختلفا مختلفا يا عراق. كرة تلعب الله الله
1: وماكو بعد لا حبوبه ولا حبوبه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
4: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهميان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: متمشي وياني.

رشيد اف ام 91.5 91.5

0: فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: هنا عين الدنيا ذات الوشامين، هنا الزهراء فقر العراق الباسم.
2: الله اسمع اسمع اسمع يا اخي، والله اشتقنا، والله اشتقنا. اسمع الجمهور.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

رفعت الراية وبيضت الوجوه، فرحتنا بيكم ما تنوصف. ألف مبروك تأهل منتخبنا الغالي. راديو الرشيد وياكم بكل فرحة.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم، وهذه التغطية الخاصة لبطولة كأس الخليج وفوز منتخبنا الوطني على شقيق الكويتي بثلاثية واحدة من أروع المباريات اللي قدمها المنتخب الوطني. مباراة اليوم مباراة في كلاسيكو في ديربي لبطولة كأس الخليج. حقيقة المباراة اليوم خلت الناس تطلع ومحتفلة في شوارع ديربي وفي كل محافظاتنا في البطولة المقامة في جدة. مباراة مهمة وقدم بها المنتخب الوطني أداء مبهر إلى أروع ما يكون. الثواني الأخيرة سجل كرار نبيل الهدف القاتل وأنهى الآمال للمنتخب الكويتي، وبالتالي خروج المنتخب الكويتي مبكرا من هذه البطولة، والمنتخب العراقي يكون في رصيده 4 نقاط في بطولة كأس الخليج. اليوم أيضا المنتخب السعودي فاز على المنتخب العماني. مباراة مهمة حقيقة، 3 أهداف لأسود الرافدين وهدفين للمنتخب الكويتي. ديربي ملحمة، هدف بهدف، ندية عالية المستوى، حصل طرد للاعب المنتخب الكويتي. وأيضا إذا نروح على مباراة المنتخب السعودي اللي انتهت ب3 أهداف مقابل لا شيء للمنتخب السعودية في الصدارة في هذه البطولة.

0: ومن بعدها منتخبنا المنتخب العماني ثالثا يغادر مبكرا المنتخب الكويتي ويودع هذه البطولة في ثاني مباراة إلى للمنتخب أو في بطولة كأس الخليج. هذه ثاني مباراة، مباراة من زمان مباراة المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي إلها طابع خاص، إلها نديتها الخاصة، إلها إثارتها، إلها هواية تفاصيل. لكن اليوم تخيل المنتخب الكويتي كان جاي من مباراة، وهو من مباراة بعد أمام المنتخب السعودي وجاي من خسارة، فاليوم كان عنده سلاح الفوز فقط. الثواني الأخيرة تعادلنا المنتخب الكويتي، قدم مباراة جميلة جدا وحرج منتخبنا الوطني للثواني الأخيرة. اجى قرار نبيل وسجل هذا الفوز اللي فرح كل العراقيين. مبروك لأسودنا، مبروك لمنتخبنا الوطني، إلى كل من تابع وشاهد هذه المباراة. اليوم وياكم في هذه التغطية ندردش نسولف، شلون شفتوا المباراة، احكوا لي فرحتكم تفاصيل، أريد توصفوا لي اللحظة والشعور في هذه المباراة. شاهدنا الناس محتفلة وخرجت هي ورفع الأعلام العراقية وفرحانة، كل الحب والمحبة لجمهورنا لمنتخبنا. ونسمع تحية عموري وخليكم ويانا.
1: هيو هيو هيو هيو هيو هيو.

0: تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، إلى كل الأحباب وآلياتنا العرحاء العالم، ويقدرون يتواصلون ويانا على 6-4-7-7-0-1-1-4-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وتحية لكل المحبين. مباراة كانت عبارة عن ملحمة، عن ديربي، من أقوى وأحلى المباريات في اللي مرت على بطولة أو بطولات الخليج هي هذه المباراة. هدف هدف، العراق يسجل هدف، ترجع الكويت تسجل هدف، يرجع العراق يضاعف النتيجة، ترجع الكويت تعادل، عادلت النتيجة. بعدها 2-2، الحكم يضيف 7 دقائق وقت بدل ضائع، محاولات حاولوا خطرونا، لكن في الثواني الأخيرة اجى كرار نبيل وسجل هدف، وخلاص ختم هذه المباراة وأقصى المنتخب الكويتي بهذا الهدف ورجوعهم من هذه البطولة مبكرا. مباراة بيها هواية حسابات، مباراة بيها هواية أمور. ألف ألف ألف مبروك جراهام أرنولد، كل الحب والاحترام إلى هذا المدرب. اليوم لعب بتشكيلة 4-5-1، وحقيقة أنه قدم توليفة اليوم من أحلى ما يكون. التبديلات كانت موفقة، أكو بعض الهفوات إن شاء الله أكيد ينتبه لها الكادر التدريبي. نسمع ونشوف الـ الـ الـ الأهداف ومن بعدها متواصلين.
1: لا تعرف حقا هل هذا زيدان إقبال أم هذا إقبال زيدان؟ إقبال زيدان، إقبال زيدان، إنه يقبل على هذا الكلاسيكو. أقبل العراقيون، أقبل العراقيون، استمعوا إلى أصواتهم. هنا يوسف ماجد، يوسف ماجد والعرضية والرأسية، تعود الكرة، زيدان عادت وصلت، هنا المتابعة الصافرة، هنا ركلة جزاء، المنتخب الكويتي يرفض الخروج من البطولة. يوسف ناصر يتقدم الآن، يوسف يتقدم الآن، يتقدم، الله، هذا البطل، آخر ما بقي من الأزرق البطل، 20 وذكريات خليج 20، خليج 20، يعود المنتخب الكويتي عن طريق هداف يوسف. راح يمشيها عراقية في مكان في الجهة اليسرى، عرضية متابعة، الله الله، في جدة لا يتحدث التاريخ وحده بل الحاضر، وإذا خرج السيف تنتهي

0: كلمات تنتهي الكلمات، وأي كلمة يمكن أن تصف ما حدث؟ يا للكرة ويا للحدث ويا لهدف البطولة الأجمل. الله الله، شوفوا العرضية، شوفوا الكعب. لا لا لا لا لا، كلام كبير، كلام كبير. هدف البطولة، هدف البطولة، هدف البطولة. استدعاء الماضي، الكرة العرضية يا رب.
1: الله الله الله الله الله يا عموري. وهو كان ملح هذه المباراة، هذا الكلاسيكو، هذا الديربي. طبعا حظ أوفر إلى الأشقاء الكويتيين، مباراة قدموا مباراة من أحلى ما يكون، لعبوا بندية عالية وحتى الرمق الأخير. لكن أسود الرافدين والتبديلات اللي أجراها مستر أرنولد، واحدة من أحلى التبديلات، زج بلاعب جديد، دماء جديدة للمنتخب اليوم، تألق محمد قاسم، تألق يوسف نصراوي، تألق زيدان إقبال، شاهدنا دماء اليوم جديدة، حيدر عبد الكريم، واحدة من الـ من الـ من الأسماء الحلوة حقيقة اليوم اللي قدمها المدرب جراهام أرنولد. أيضا مشاركة أيمن حسين اليوم كانت مشاركة فعالة ومهمة، وشكلت ضغط على المرمى. أما بالنسبة لسيف رشيد المهاجم نادي الطلبة، هذا اللي سجل الهدف الثاني بطريقة راقية وبأسلوب هادئ جدا، يحتاج حقيقة إلى لاعبين على مستوى عالمي، على مستوى لاعبين حريفين يسجلون بهذه الطريقة الهادئة. فسيف رشيد سجل هدف من أحلى ما يكون، هو لاعب نادي طلبة 26 سنة هذا اللاعب، وتم استدعائه إلى قائمة منتخبنا الوطني والكرة العراقية ولادة بالمواهب دائما.
0: في كلاسيكو الخليج على كرة مرتدة، والفرصة الأخيرة رأسية، فيها متابعة، فيها تصويبة، يا رب. عندما ينام الأسد فكرة إيقاظه ليست جيدة، ليست جيدة. من أيقظ الأسد؟ من أيقظ الأسد للتاريخ يا حراق، للتاريخ يا أسود، للتاريخ يا أسود. يا لها من لقطة ختام، يا لها من لقطة ختام، يا له من مشهد، يا لها من كرة. أي إنهام، سجلت هدفا أم أطلقت صافرتك؟ أطلقت صافرتك.
1: ميلكي وتشوكي. وياكم تحية لكل الأصدقاء المحبين، إلى كل الأحباب، إلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لكل من يتواصل ويانا. مباراة للتاريخ، مباراة راح يسجلها التاريخ في حروف من ذهب في بطولات الخليج. اليوم بطولة الخليج حقيقة قدمت اليوم مستوى من أحلى ما يكون، وتحديدا في مباراة العراق والكويت. المنتخب الكويتي قدم أداء رائع جميل للغاية، لكن هذه كرة القدم، وإن شاء الله حظ أوفر إلى الكويتيين، وإن شاء الله تكون مباراة منتخبنا أمام المنتخب السعودي مباراة مهمة، ونحصد على 3 نقاط. عندنا اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا.
2: هارد لك الخوالي، وألف مبروك لكل مستمعين، وألف مبروك لكل الشعب العراقي. الحمد لله والشكر.
1: حبيبي أنت، حبيبي،
2: ألف الحمد لله. أحلى فوز، أحلى 3 نقاط.
1: الله يسلمك. من ويانا؟
2: الحمد لله، أبو محمد وياك.
1: أبو محمد، أبو جاسم، شونك؟
2: تاج الراس، والله بخير.
1: احكي لي، شنو، وين شفت المباراة؟ شلون؟
2: والله أنا يعني شفتها بالمحل، مرة أحكي ويا الزبون، ومرة أبغى على شسمه.
1: زين.
2: المباراة.

0: اي
1: بحيث من اجى الجول وعطت الزبونه امي اخترعت ظل عفنا البيع انا وياها وظلت تباع وياها صراحه يعني.
0: زين
1: الحمد لله والشكر الف الحمد لله. والله صوت هسه يلا شويه ها رجعت معنا وياها.
0: احكي لي
1: عزيز والله محتاجين هاي الفرحه والله العظيم ما عندنا غير فرحه بالعراق بس كره القدم.
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: لمباراة منتخبنا أمام السعودية، منتخب السعودية اليوم فاز على عمان 3-0 قادم بقوة من ضمن البطولة.
1: الفوز بصالحنا الصراحة لأن بس الصراحة صار ندية المباراة ندية كلش قوية بين عناصر منتخبنا وعناصر منتخب السعودية. مع العلم منتخب السعودية هو مرتاح بعد ضمن 6 نقاط وراح يروح للعبة القادمة يعني صاعد بعد. بس لا سامح الله لا سامح الله إذا اخترنا إحنا عمان فازت على الكويت هاي هم مشكلة ولازم تفوز بفارق أهداف كل شوية.
0: طيب
1: الله إحنا هم لازم نسوي طاقة إيجابية لنفسنا الشعب المباراتنا القادمة إن شاء الله فايزين
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
1: يعني إحنا محتاجين الفرحة والله قلت لك أنا ما عدنا بالعراق بس الفرحة.
0: أنا كلش أنا كلش أشكرك. وشنو اليوم الإضافات اللي شفتها بالمنتخب؟
1: أكو هذا اللاعب والله رقم اللي يمكن يلعب بالطلبة أعتقد مو كرار نبيل.
0: سيف رشيد
1: كعب.
0: سيف رشيد
1: أي. والله هذا لمسة جديدة. مع العلم أنا فرحت بالنزل حيدر عبد الكريم بس بنظرتي احس ما سوى شيء ما اعرف يعني
0: لا يعني أو تدري انت كل مباراه لا الولد يعني من
1: يعني بنادي النصر انا متابعه لنتباص ما شاء الله او كودن يمكن اول مباراه مع المنتخب يعني ان شاء الله بالقادم افضل.
0: نعم
1: بعد ما اعرف بيد الله ان شاء الله. انت شو تقول
0: والله
1: عمر شو يقول عموري
0: والله اني المباراه اللي قدمها المنتخب وغراهام ارنولد يعني اليوم اكو خامات كلش حلوه. سيف رشيد يوسف نصراوي لاعب الجناح حيدر عبد الكريم لحد نعم. الان تدري هذه اول مباراه او بعد ما داخل بالفورما صح تسبب ب بركلة الجزاء بالضبط. فهذا شوية تأثر دائما على اللاعب لكن مباراة القادمة أمام المنتخب السعودي أكو فد نقطة مهمة. هو يلعب بالنصر السعودي فهو يعرف الأجواء طريقة اللعب السعودي هواي أمور فراح يكون كلش فعال وكلش مهم إن شاء الله.
1: أنت شو تقول ينزله ويا السعودي؟
0: ينزله
1: يا الله إن شاء الله.
0: لا إن شاء الله
1: نريد 3 نقاط
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: نريد نعمر
0: هذا اللي طبعا اكيد
1: اي والله الحمد لله
0: يا حبيبي.
1: فأنا قلت لهم لاخواني هارد اليوم خلي الفرحه لنا.
0: الله يسلمك حبيبي
1: حبيبي
0: مبروك مبروك
1: انا اعتذر عليك
0: مبروك
1: حبيبي مبروك لنا ولكم جميعا ان شاء الله.
0: يا هلا
1: تعجرات
0: يا هلا بيك.

0: تحية لكل أصدقاء، لكل المحبين، إلى كل الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، ألف تحية لهم، وتحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. لقطة من اللقطات كلش عجبتني وكلش حبيتها، أنه دخول أيمن حسين إلى غرفة اللاعبي المنتخب الكويتي وسلم عليهم، و طبعا مع الكابتن الخلوق يوسف ناصر. يوسف ناصر من اللاعبين الخلوقين جدا، وانا شخصيا اكون له كل الاحترام حقيقة. انا ما اعرفه شخصيا، لكن هذا لاعب عنده خلق عالي، والله يعطيه الصحة والعافية. وهذه كرة القدم، هي محبة واخاء ان شاء الله. عندنا اتصال. الو،
1: صباح الخير
0: يا حبيبي يا ابراهيم، شلونك؟
1: كابتن مهيمن الوردة، شلونك انت؟
0: يا قلبي انت، يا هلا بيك
1: عموري الورد
0: يا حبيبي انت.
1: اسلمك يا حبيبي.
0: يا هلا بيك ابراهيم.
1: مضوج من كلامي بس انا شويه صريح. انا يعني مقاطع شاهدت المنتخب واجراءات المنتخب بسبب النتائج السلبيه. المهم زين. اليوم انا قاعد اشتغل والتلفزيون قدامي من قوله الثالث ويا ولد كسر الميز اللي قدامه
0: زين.
1: لعب العراق ويا الكويت انها طعم ثاني،
0: صح؟
1: ما اريد اطب بامور ثانيه، بس اشبهها شو ريال وبرشلونه،
0: هي نديه بالضبط.
1: الزمالك والاهلي، يعني اكو فد موضوع كرامه بالموضوع صراحه. زين، فمن قوله الثالث حسيت يعني حسيت بفرحة بينه وبين نفسي للأمان، أحكي الصدق. بس أنا ترى ما شفت اللعبة كاملة، أجي شفت إيش كم لقطة، كنت ملتيه بالشغل.
0: وين شفت المباراة؟
1: بشغلي.
0: ها بالشغل.
1: إيه بالشغل، بس مو قلت لك ما شفت متابع قوي للمباراة ولا شفت متابع قوي لهاي البطولة. زين، يعني أنا مو عنصر مهم أحكي الصدق، بس يعني حرامات، يعني إحنا منتخبنا كان يصير أفضل لو رأى النتائج السلبية اللي خلتني أبتعد عن الموضوع، ولا لا؟ أنا كنت أتابع وأعرف نتائج وحافظ أسماء وحلل وكذا وهاي زين. تكون يعني خاصة بين التصفيات مال كأس العالم،
0: طيب
1: كانت أبسط يعني أسهل تصفيات التاريخ الكرة العراقية. الحمد لله إحنا صعدنا وصلنا رسميين بوجود خارطة كأس العالم، بس للأسف يعني النتائج السلبية. بس قلت لك من جابوا الجول الثالث، لا هيك شلون يعني شلون حسيت واحد طالع اكله سلفه مستلم فد فلوس قويه هيك وفد خبر فرح كلش، يعني ما اعرف سبحان الله، يمكن شعوري او شعور اغلب العراقيين اعتقد طبعا، يعني وارد ابتعد عن الامور الكذا وكذا. بس انا اقول لك لعب اي خير من الله. سلام حبيبي. سلام حبيبي، الله يسلمك. سلام.
0: زين، شو توقعك ويا لعبتنا السعودي يدخل مترهي لان عنده 6 نقاط؟
1: اي طبعا، انت تلعب مترهي، انا متحصل على المركز الثاني.
0: اي يعني انا اشوفها راح تكون لنا اسهل ان شاء الله.
1: شكو بي ان شاء الله الفرحه للعالم
0: ان شاء الله.
1: هاني الممنون.
0: يا هلا بابراهيم، منورت
1: حبيبي ورد.
0: يا هلا. إذن على 0964-770-11-4-1-1-5، وهذه التغطية الخاصة لفوز منتخبنا الوطني على الشقيق الكويتي. وخلينا نسمع أصواتكم الحلوة وشون شفتوا المباراة، احكوا لي هذه الجلسة العائلية العراقية الحلوة وهي تشاهد هذه المباراة والفرحة الحلوة. اليوم شاهدنا مشاهد جدا حلوة، العائلة العراقية طالعة والعلم العراقي رفرف عاليا ودائما إن شاء الله.

تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب في هذه الأمسية الحلوة، وهذا اللي هي حقيقة للتاريخ. أرجع على مسألة أنه شاهدنا بالملعب يصير أنه لاعبين ويصير بياناتهم ندية يصير شيد يعني، لكن الحلو أنه في المنزع في غرفة الملابس دخل زيدان إقبال ودخل أيمن حسين و مع الكابتن يوسف ناصر، وبالتالي رجعوا مثل ما يقول بمحبة وسلام بين اللاعبين الأشقاء. هذه تحصل العصبية والشأد والندي يصير هذا بالمباراة طبيعي. المباراة المهمة المرتقبة هي أمام السعودي. المنتخب السعودي راح يكون جاي بست نقاط، والمنتخب منتخبنا في بأربع نقاط، يعني راح يحاول يتصدر يلعب، حتى إذا لعب على التعادل فهو راح يكون متصدر ثاني المجموعة. مباراة جدا راح تكون أيضا مهمة عليها كل الأنظار في هذه المباراة. بالنسبة إلى بعض الأخطاء، بعض الهفوات، عندنا بعض الأخطاء يعني في ما زالت عندنا مشكلة في خط الدفاع. عندنا مشكلة لحد الآن في خط الدفاع، وتحديدا على الجهة اليسرى في الجانب الدفاعي، لكن إن شاء الله الكادر

0: تدريبي انه يتم معالجتها. اما بالنسبه عندنا فت خطا اللي هو تحضير للهجمه، لحد الان اكو بطء بالتحضير. يعني اليوم المنتخب الكويتي بالهجمات المرتده يا اخي انطلق 3 نقلات ما شفته انه انت حسيت به مباشره. النقله نقلتين الثالثه هو يم الجول مالتنا من الملعب للملعب. فهذا دل على شيء، دل على انه السرعه بالتحضير. احنا عندنا هدر بالوقت، يعني دقيقه 70 احنا على كيفنا، احنا على كيفنا الى ان اجى الهدف بالنسبه للمنتخب الكويتي. هدف المنتخب الكويتي اي يعني هدف يوسف ناصر هو اللي قلب الموازين، اللي شويه خلى هذا الحماس يرجع الى لاعبي منتخبنا. ولا انا شفتهم بعد ما نسجل هدف في عبالك احنا لاعبينا يبردون. وهذا يعني اتمنى من الكادر التدريبي انه يعمل على هذا الشيء وسرعه التحضير بالاداء. يعني عندنا هدر بالوقت، وهذا مال انه نرجع للدفاع ونرجع للحارس. هذه المشكله اتمنى انه نتفاداها. يعني اليوم شاهدنا بعض المدافعين نفس الحاله اللي تكررت في كاس العالم، انه يرجعون الى حارس المرمى وينضغط الحارس ويشوته وصار هو الخطا وبالتالي صار علينا هدف. فنفس السيناريو قاعد يصير. تحيه لكل محبين، لكل الاحباب، لجاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111. كرة تلعب، الله الله،
1: وماكو بعد لا حبوب ولا حبوب.

متواصلين وياكم، والف تحيه لكل المحبين والى كل الاحباب. طبعا نستقبل اتصالاتكم الحلوه في هذه التغطيه اليوم لوحده من اهم المباريات واهم الديربيات، هي مباراه منتخبنا الوطني امام الشقيق الكويتي. مباراه في غايه الاهميه، مباراه كانت في غايه الندية والإثارة والجمال حقيقة. شلون شفتوا أداء المنتخب الوطني؟ أنا شفته برتم تصاعدي، يعني هذه المباراة اختلاف عن مباراة الافتتاح أمام المنتخب العماني. لا، اليوم المنتخب العراقي غير شكل يعني ما شاء الله، لكن بعد وهي مبينة واضحة، لأن هم بعد من عودتهم من كأس العالم ناس كل من التحق باحتراف ورجع، الآن بدأ الفريق ينسجم، التوليفة بدأت تصير أفضل. ولكن اليوم خلونا أنه نحيي ميرخاز دوسكي، لاعب واجبة دفاعي لكنه هجومي، لاعب يلعب بأدوار مركبة، يعني كل اللاعبين الدفاع اللي مروا على تاريخ الكرة العراقية كثير من عندهم أدوارهم دفاعية كانت من أفضل ما يكون، والله يعطيهم الصحة والعافية ويرحم اللي وافاهم الأجل. لكن اليوم ميرخاز وشاهدنا هذا في كأس العالم، يقطع ويصنع ويبني هجمة، ويبني هجمة من الخلف همينة. يعني اليوم هو سوى مراوغة مارادونية، لكن اللاعب الأخير الكويتي قدر أنه يقطع الكرة من أقدام دوسكي. لاعب سريع ولاعب مهم. أيضا ما ننسى أنه أحمد يحيى صنع الهدف التعادل لسيف رشيد، يعني انطلاقته يعني ما شاء الله، فتوليفة حلوة. يوسف نصراوي بستايل علي جاسم، بستايل حسن عبد الكريم، بهذا المهاري المباغت، الأوفرات، الشوت، ما شاء الله. فأحيي حقيقة مستر غراهام أرنولد، لكن خلي بعد يركز يشوف شنو عند الأخطاء. اليوم أكو أخطاء في الدفاع وأكو أخطاء في بناء الهجمة. ألف تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. شلون شفتوا المباراة؟ خليكم ويانا أنا وياكم وعموري، وهذه التغطية الخاصة لبطولة كأس الخليج المقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

تحية لكل المحبين، لكل مبروك لمنتخبنا الوطني لما قدم اليوم من مجهولية بكل ما تعنيه الكلمة. نذكر أنه يوم الثلاثاء إن شاء الله يوم 29 من هذا الشهر راح يلاقي منتخبنا الوطني الشقيق السعودي في تمام الساعة 8:30 بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد. إذن مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب السعودي الشقيق راح تكون ساعة 8:30 بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد. ننتظركم إن شاء الله على الملتقى. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثار في هذه التغطية. نقولكم تصبحون على حب وسلام، في أمان الله.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.

المنجايني بعدي ايش وقتك فات انا طلسم عشق ما تفتهم معناي مو من باب حنيتك ولا مشتاق من باب الشماتة تريد تسأل جاي تشوفني بدونك شنو سويت هذا النسوال فك عبرا علي هواي مو ذاك الجسر تعبر علي الناس كاتني العطش والماي من جواي جاي تريد تسمع كلمة ذليت لك ما عاش اللي يذلني وراح أسمعك هاي أنا الما يخطن سهامي ولا حن ولا أبتش بظهر شامت ولا حن أذلك وأكسر جناحك وإلى حين تجمدنك تبوس اثنين ديك

متوقعتها منك وادربيك تخون اذا بهلك خنت ما تخون بياني عرفتك مو الي بيومك شنت وياك مني دك بدي وتباوع الثاني يا ما تسوى التعب والدمع والحسرات وكسرت خاطر امي وكلمة اخواني حسبالك ضعت من دونك وذليت باوع باوع فوق راسك نجمة تلقاني لا تراهن علي وتقول ما انسى لو شي يصير حجمه انسالي انساني مو بس عليك تراب قد ما نسيتك من كثر ما ناسيك ميت لقيتك

البعتني الخاطر تمنيته هسه يشوف حالك وانت جاي تبوس العشرة. بقد حبك كرهتك واشتهيت تموت يلا مطف النهار وذابح القمرة. جاي تريد ترجع لا وحق الراح. أنا خلاني جرحك صاحبة خبرة. شلت ايدي وقلت وينك يا بخت الزاد واللي ينكر الزاد ملوحته تعثرة. سلم لي عليك وعوفني بحالي ما تعجبني كل شي لجنت غالي. بطرف عيني أشوفك لما يذكروك وش قدس

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد.
4: راديو الرشيد.
3: لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

لو تدري جقد اشتاقي قد لك ما حني قدم عيني الطاح ومن رحت عني ومشيت لو تدري

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.